0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من

خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

0: حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم،
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم،
0: مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
2: الحمد لله الذي يغير ولا يتغير، يبدل ولا يتبدل، من جعل منهج تغيير الإنسان من نفسه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الأخيار وصحابته الأطهار، وعنا معهم برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حتى يغيروا ما بأنفسهم. في هذه الحلقة سنعيش مع مشهد جديد، إنه مشهد القدوة وأثره على نفوس الآخرين ومدى تأثيره في الناس سلبا أو إيجابا. مشهد القدوة وسر الدفين الذي استطاع به الأنبياء والمرسلون إرساء الفضائل في مجتمعاتهم وتحقيق السمو في نفوس أتباعهم. القدوة هي النموذج الحي الذي استطاع به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يغير وجه العالم في ربع قرن، وأن يقوض عرشي قيصر وكسرى، في حين أن العالم الإسلامي اليوم طافح بالمساجد والمكتبات والمعاهد والجامعات والعلماء والخطباء، ومع ذلك تجد أكثر الناس يتعاطفون مع الإسلام بمشاعرهم ولا يطبقونه في سلوكهم. ولقد اعتلى أعلى مراتب الأخلاق والعلم لأنه تربية رب العالمين ليكون السراج المنير والمثل الأعلى والقدوة العظمى للإنسانية جمعاء. أدبه ربه فأحسن تأديبه فكان قرآنا نابضا حيا متحركا. وحينما سئلت عائشة عن أخلاقه أجابت: كان خلقه القرآن. وصدق الإمام الغزالي حين قال: الناس لا يتعلمون بآذانهم بل بعيونهم. فالأم التي تلقي على ابنها عشرات الدروس في الصدق ثم تكذب على أبيه أمامه مرة واحدة ليست جديرة أن تعلم ابنها شيئا، وليس ابنها مستعدا أن يصغي إلى كلماتها إلا مجاملة، لأن قدسية الكلمة عنده قد سقطت وقوتها قد تلاشت. القدوة الحسنة هي الركيزة الأولى لبناء أي مجتمع، هي عامل التحول السريع الفعال. فالقدوة عنصر مهم في كل مجتمع، فمهما كان أفراده صالحين فهم في أمس الحاجة للاقتداء بالنماذج الحية. كيف لا؟ وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاقتداء فقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. فليست العبرة أن تكون واعظا للناس تبكيهم، إنما العبرة أن تكون نموذجا حيا يعظهم بسلوكه. فلإن شخصا واحدا حي السلوك أنفع للناس من عشرة مجلدات، لأن البشر لا يصدقون إلا المثل والنموذج أمامهم. لهذا كان النبي الواحد بجهاده واستشهاده في سبيل الخير أهدى للبشرية من آلاف الكتاب الذين ملأوا بالفضائل والحكم بطون المجلدات. بل إن أكثر الناس يستطيعون الكلام عن المثل الأعلى والمثل العليا ولا يستطيعون أن يعيشوها. لهذا كان الأنبياء قليلون وكانت حياتهم إعجازا، لأنهم جسدوا الأقوال أفعالا، بل كانوا نموذجا حيا يقتدى به. وما من رجل دين يستطيع أن يثير في النفس إحساسا علويا حقا إلا إذا كان في طريق حياته مستقيم السلوك سليم الأسلوب، بغير ذلك يختل التناسق بين الغاية والوسيلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لذلك علمنا صلى الله عليه وسلم بمواقفه، والتعليم بالمواقف أبلغ من التعليم بالألفاظ، لأنه يقدم الحقيقة والبرهان عليها والحقيقة بتطبيقها. فعن معاوية ابن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال. وكما نقلت لنا كتب التراث نهج الأنبياء في السلوك والقدوة، فقد نقلت لنا كذلك نماذج فريدة للصحابة، فهذا عمر بن الخطاب وهو يجسد نموذج الحاكم العادل، يتلقى سيدنا عمر من أحد ولاته هدية من الحلوى ولا تكاد توضع بين يديه حتى يسأل الرسول الذي يحملها: ما هذا؟ قال: حلوى يصنعها أهل أذربيجان، وقد أرسلني بها إليك عتبة بن فرقد، وكان واليا على أذربيجان، فذاقها عمر فوجد لها مذاقا شهيا، فعاد يسأل الرسول: أو كل المسلمين هناك يطعمون هذا؟ قال الرجل: لا، هذا طعام الخاصة. فأعاد عمر إغلاق الوعاء جيدا وقال للرجل: أين بعيرك؟ خذ حملك هذا وارجع به إلى عتبة وقل له يقول لك عمر: اتق الله ولا تشبع من طعام حتى يشبع منه سائر المسلمين قبلك. وروى مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ قال طلحة: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر ثوب مصبوغ بمادة حمراء ليست من الطيب. قال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. فالقدوة الحسنة لها دور كبير في تغيير سلوك الأبناء، بل وتؤثر فيهم تأثيرا عجيبا. فالطفل يصعب عليه إدراك الكلمات كالأفعال، وهو أمر لم يغفله السلف الصالح، بل تنبهوا له وأرشدوا إليه المربين. فها هو عمرو بن عتبة يرشد معلم ولده قائلا: ليكن أول إصلاحك لبني إصلاح نفسك، فإنه لا سبيل إلى التربية السليمة إلا بوجود قدوة صالحة تغدو نموذجا عمليا للامتثال للأوامر والاستجابة لها والانزجار عن النواهي والامتناع عنها. وقد كان شباب الإسلام وناشئه في عصر النبوة يحرصون على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وتقليده ومحاكاته في جميع أمورهم، في وضوئه وصلاته، في قراءته للقرآن، وفي قيامه وجلوسه، في كرمه وجهاده وزهده، وصلابته في الحق وأمانته ووفائه، وفي صبره. ومما يروى من ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، ثم قام يصلي، فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، فحولني فجعلني عن يمينه. وأمر آخر، وهو أن أول المطالبين بالقدوة الحسنة هم الوالدان، لأن الطفل الناشئ يراقب سلوكهما وكلامهما ويتساءل عن سبب ذلك، فإن كان خيرا فخير. فهذا عبد الله بن أبي بكرة يراقب وهو طفل أدعية والده ويسأله عن ذلك، ويجيبه والده عن دليل فعله هذا قائلا: عن عبد الله بن أبي بكرة رحمه الله قال: قلت لأبي: يا أبتي، أسمعك تقول كل غداة: اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، تكررها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. فالطفل يكون صورته عن ذاته من خلال تعامل أسرته معه، لا سيما تعامل الأب الذي يشكل بالنسبة للطفل نموذجا يحاول دائما التماهي به والاقتداء بما يصدر عنه من أفعال، وتقليد الطفل لوالده في حركاته وأفعاله وأقواله ظاهرة يعرفها مختلف الأسر. وكما قال الشاعر: مشى الطاووس يوما بعوجاج فقلد شكل مشيته بنوه، فقال: علام تختالون؟ قالوا: بدأت به ونحن مقلدوه، فخالف سيرك المعوج واعدل، فإنا إن عدلت معدلوه، أما تدري أبانا كل فرع يجاري بالخطى من أدبوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه.
3: ومن جملة نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة لكل أتباعه في كل شيء، وهو من قال الله سبحانه وتعالى عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان معلما صبورا شفيقا بأمته، كان مرب ناصح أمين يتسع صدره لأخطاء الجميع. فقد جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة بسيطة ذكر أن في عقلها شيئا ومعها صبي لها، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. قال لها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يا أم فلان، فاجلسي في أي طرق المدينة شئت حتى أجلس إليك. فلما جلست جلس النبي صلى الله عليه وسلم إليها وسعى في حاجتها ولم يترك

0: حقها حتى قضى لها ما تريد. هكذا كان دأبه صلى الله عليه وسلم في التربية بالقدوة. كان رحمة لأمته وأسوة لهم في أقواله وأفعاله، فإذا أمر بخير كان أسرع الناس إلى تنفيذه، وإذا أبلغ شيئا من الوحي كان أول من يلتزم به، فكان أشد الناس زهدا وورعا وعبادة وتقوى، وأعظمهم شجاعة وشهامة ومروءة وكرما، بل وأكبرهم تضحية وبدلا وفداء. فليس عجيبا أن تصنع تلك الشخصية المتفردة ذلك الأثر الكبير في نفوس الصحابة، ليقدموا نجاحات مبهرة على مستوى الفرد والجماعات، وخلدوا تاريخا حضاريا سطره التاريخ إلى اليوم. وتروي لنا كتب السير أن عمر بن الخطاب في مرة من المرات رأى إبلا سمينة، قال: لمن هذه الإبل؟ قالوا: هي لعبد الله بن عمر، أي ابنك. قال: أتوني به. فلما جاء بعبد الله بن عمر رأى أباه غاضبا، قال: لمن هذه الإبل يا بني؟ قال: هي لي، اشتريتها بمالي، وبعثت بها إلى المرعى لتسمن، فماذا صنعت؟ فقال رضي الله عنه قولته الشهيرة: ويقول الناس ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، اسقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، وهكذا تسمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين. هل عرفت لماذا هي سمينة؟ بع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي لبيت مال المسلمين.
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.

صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.
2: قوة الاستعراض، الفاصل بين الكتائب 10 خطوات، الفاصل بين

0: سنكون حماة لهذا الوطن الغالي على قلوبنا، فبالروح نفديك وبالدم نرويك، فبالروح نفديك وبالدم نرويك يا يمن.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت، وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
1: قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
2: ونصر الأقبس.
4: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي قهوة مأربية. وصباح الخير للزملاء في الاستوديو، الزميل نصر أقبس والزميلة رحمة عبد الله.
5: صباح الخير تسنيم، صباح الخير من إذاعة مأرب مستمعينا الأعزاء. صباح يبدأ كما تبدأ معظم صباحاتنا، بمنبه قد نؤجل مرة أو مرتين، أو بفنجان قهوة، أو بأفكار كثيرة ترافقنا ونحن نستعد ليوم جديد. هناك من بدأ يومه مبكرا متجها إلى عمله، ومن اختار أن يمنح نفسه دقائق إضافية مع أهله، ومن لديه قائمة طويلة من المهام. ربما هناك من ترك يومه مفتوحا وقال نرى ماذا يحمل لنا هذا اليوم.
4: وهناك من يبدأ يومه مبكرا متجها إلى عمله، وهذا في الحياة ببساطتها ليست في أيامنا استثنائية، ولا نحتاج إلى أن نكون كذلك. أحيانا يكون أجمل ما في اليوم أنه مر بهدوء، أن ننجز ما علينا، وضحكنا على موقف عابر ربما، وتحدثنا مع شخص نحبه، وعدنا إلى البيت ونحن نشعر أن يومنا كان يستحق أن يعاش. نحن نعيش في ظروف جعلتنا أكثر انتباها للتفاصيل، للخبر الذي يطمئن، للقاء الذي يفرح، للطريق الذي نصل به بسلام، وحتى لفنجان القهوة الذي نشربه على مهل. وربما لهذا السبب صرنا نعرف قيمة أشياء كانت تبدو لنا عادية، لكن الحياة ليست انتظارا دائما للظروف المثالية.
5: نعم، نعيش بما لدينا ونخطط لما نريده، ونحاول أن نترك لأنفسنا مساحة للفرح حتى لو كانت صغيرة. فقد يكون الصباح فرصة لأن نرتب أفكارنا، أو ننجز شيئا أجلناه طويلا، أو نتعلم معلومات جديدة، أو نطمئن على شخص عزيز، أو ببساطة أن نشرب قهوتنا بهدوء قبل أن يبدأ الزحام اليوم. ومن هذه التفاصيل تبدأ حكايتنا معكم. فقهوة مأربية ليست مجرد اسم لبرنامج صباحي، بل مساحة نلتقي فيها معكم كما نحن، ونتحدث عن أشياء نعيشها وأخرى نكتشفها، وموضوعات ربما مرت علينا كثيرا لكننا لم نتوقف عندها من قبل.
4: ونقترب من المجتمع وما يحدث في تفاصيله، ومن الإنسان وطريقة تعامله مع نفسه ومع من حوله، ونأخذ جولة بين الأخبار والمعلومات والقصص، ونفتح نافذة على عالم التكنولوجيا الذي يتغير كل يوم. ففقرات مختلفة وموضوعات متنوعة، لكن يجمعها شيء واحد، أن يكون الوقت الذي نقضيه معكم وقتا له معنى. مرة نمنحكم فكرة، ومرة معلومة، ومرة أخرى قصة، ومرة سؤالا يجعلكم تفكرون، وربما في بعض اللحظات نكتفي بأن نرافقكم وأنتم تبدأون يومكم، لأننا نعرف أن خلف كل مستمع حكاية.
5: نعم، هناك من اتجه إلى عمله، ومن يستعد للجامعة، ومن بدأ أعمال البيت، ومن يقود سيارته الأب في هذه اللحظات، ومن يستمع إلينا وهو يحتسي قهوته الصباحية، ومن ربما يحتاج فقط إلى صوت لطيف يؤنس صباحه. لهذا نريد أن تكون قهوة مأربية قريبة منكم، لا تتحدث عن الحياة من مكان بعيد، وإنما تدخل إلى تفاصيلها الصغيرة، تلك التفاصيل التي نعيشها جميعا ونختلف فقط في طريقة رؤيتنا لها. فخذوا قهوتكم على مهل، رتبوا يومكم كما تحبون، لا بأس إن لم تسير كل الأمور كما خططتم لها. فبعض أجمل الأشياء في الحياة تأتي دون موعد. بعض الأيام التي نظن أنها عادية قد تترك في ذاكرتنا شيئا لا ننساه.
4: ومن هنا من إذاعة مأرب نفتح معكم صفحة جديدة من هذا الصباح، فأهلا بكم في قهوة مأربية، صباح نعيشه معكم بفقراته المتنوعة وموضوعاته القريبة وحكايته التي تشبه شيئا من حياتنا، حيث سنرافقكم فيها.
5: نعم، سنرافقكم فيها من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلتي تسنيم حميد، ومن الأخراج والتنفيذ المباشر الأستاذ نصر الأغبس. نذهب إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود لكم.

0: أستاذ الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأعزاء، مرة أخرى في فقرتنا الصحية، وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث عن الصحة النفسية للأطفال وأبرز المعلومات عنها. في بداية الأمر، إن الصحة النفسية للطفل تعد التمتع بصحة نفسية جيدة أحد الطرق المثلى للنمو الصحي والحفاظ على سلامة الطفل، والذي يحتاج إلى صحة نفسية جيدة ليس فقط ليصبح قادرا على التعامل مع التحديات أو التكيف مع التغيرات، بل يتمكن من الشعور بالرضا عن النفس وبناء علاقات صحية مع الآخرين والاستمتاع بالحياة. فتأثير الصحة النفسية للطفل بالعديد من العوامل، مثل الظروف الأسرية أو الحياة المدرسية وأحداث الحياة، لهذا فهو أكثر عرضة للإصابة بمشكلة صحية نفسية مختلفة في أي عمر. وعادة ما يزداد خطر إصابة الأطفال بأمراض الصحة النفسية في الأطفال ما بين 12 سنة حتى 16 عاما. لذا في حال ملاحظتك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع بإصابة طفلك بأعراض اضطرابات نفسية، فأفضل ما يمكن فعله هو الحصول على بعض المساعدة من الطبيب النفسي أو المرشد النفسي في المدرسة ربما، قبل أن يزداد الأمر سوءا.
1: نعم عزيزتي تسنيم، كذلك هناك أعراض اضطرابات الصحة النفسية للطفل،
0: فيعاني حوالي 1% من 8 أطفال، أو ربما من 8 أطفال هناك شخص واحد يعاني من مشكلات سلوكية أو عاطفية أثناء نموهم. قد يكون البعض منهم بحاجة إلى التدخل الطبي لتلقي العلاج المناسب. وهناك أعراض تساعد في الكشف عن هذه الاضطرابات، منها تغييرات ملحوظة في السلوك، عدم القدرة على النوم بسهولة، الرغبة في الانزعال أو الانعزال عن التجمعات الاجتماعية، وعدم الرغبة في فعل ما يحبه، وأيضا إيذاء النفس، إهمال نظافة الشخصية. ومن الجدير بالذكر مستمعينا أنه قد يشعر البعض بالإحباط أو الغضب أو القلق في حال استمرت هذه الأعراض لفترة طويلة، قد تؤثر على صحة الطفل الجسمية أيضا بشكل كبير.
1: أما عن بعض مشكلة الصحة النفسية عزيزي المستمع التي يمكن أن تؤثر على الطفل، فالقلق والكآبة واضطراب التحدي المعارض واضطراب السلوك واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، وكذلك متلازمة توريث أو اضطراب الوسواس القهري، وكذلك اضطراب ما بعد الصدمة، حيث تشمل أيضا قائمة أمراض الصحة النفسية للطفل الحالة التي تؤثر على تعليم الأطفال وسلوكهم وعواطفهم ونموهم، مثل صعوبة التعلم والتوحد وعوامل الخطر مثل تعاطي المخدرات وإيذاء الذات. أما عن تحسين الصحة النفسية للطفل، فهناك الكثير من الأمور التي يمكن القيام بها لتحسين الصحة النفسية للطفل والمساعدة في الحد من تطورها. أولا، تغير نمط حياة الطفل، حيث يساعد تغيير نمط حياة الطفل في تحسين الصحة النفسية لديه، فينبغي التأكد من حصوله على قسط كافي من النوم، تناول الطعام الصحي، والقيام بممارسة النشاط البدني بانتظام. وثانيا، الاهتمام بمشاعر الطفل، حيث تؤثر العلاقات طويلة الأمد والآمنة مثل العلاقات الأسرية المنسجمة على صحة الطفل النفسية، فقد تسبب النزاعات الأسرية في إصابة الطفل بالقلق والخوف والتوتر وإصابته بصراع شديد مع عواطفه وأفكاره أو سلوكياته أو تعليمه أو علاقته.
0: وصحيح، فهناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك اتخاذها للدعم الصحة النفسية لطفلك، مثل تأمين جو عائلي دافئ، الاهتمام في الطفل وتشجيعه على التحدث عما يحدث في حياته، وإدراك التغيرات في سلوكه، وطلب الدعم من الطبيب عند شعوره بالقلق. فالسؤال الذي قد يتبادر إلى ذهنك عزيزي المستمع، متى ينبغي علاج الطفل نفسيا؟ فالإجابة غالبا ما يكون الآباء وأفراد الأسرة هم أول من يلاحظ معاناة الطفل عن مشكلات نفسية من خلال التقلبات في مشاعره أو سلوكه. فقد تلاحظ إدارة المدرسة أيضا تعرض الطفل لصدمات نفسية، لذلك عليك التوجه لطلب المساعدة من الطبيب النفسي. بدأت الأعراض التي قد تظهر على الطفل والتغير الملحوظ التي تطرأ عليها، فالعلاج الرئيسي الذي ربما قد يكون هو الأصح والصحيح هو أن الأسرة تبدأ بتغيير الأشياء المحيطة، إعطاء جو إيجابي، عائلة دافئة دون النقد والسلبية.
1: إذن أعزائي المستمعين، نتمنى لكم ولأطفالكم دوام الصحة والعافية. هذا ما لدينا في فقرتنا الصحية لهذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لنكمل فقرة حلقة اليوم.

0: أهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء، نعود إليكم عبر أثير إذاعة مغرب ونواصل معكم تفاصيل صباح جديد في قهوة مغربية، البرنامج الذي نحاول فيه أن نقترب من يومكم بأفكار بسيطة لكنها تستحق أن نتوقف عندها قليلا. في هذه المحطة نأخذكم إلى مساحة التنمية الذاتية، مساحة لا نتحدث عن تغيير الحياة بين يوم وليلة، وإنما عن تلك التفاصيل الصغيرة التي تصنع بها فرقا في يومنا وفي طريقة تفكيرنا وتعاملنا مع الوقت والجهد. فكرة اليوم تبدأ من شيء نعيشه جميعا ربما لا ننتبه إليه في نهاية اليوم. كيف يمر يومنا؟ وهل نحن من نختار أين نذهب أو يذهب وقتنا واهتمامنا، أم أن الأحداث والمشاغل هي التي تختار عنا؟
1: صحيح، فهناك أيام نبدأها ونحن نعرف تماما ما الذي نريد إنجازه، ثم تمر الساعات بطريقة مختلفة تماما، نرد على شيء ثم ننشغل بشيء آخر، ثم نفتح الهاتف لدقائق فنجد نصف ساعة قد مضت أو ربما ساعات، نؤجل مهمة ثم نتذكر مهمة أخرى، وفي نهاية اليوم نشعر أننا كنا مشغولين طوال الوقت لكننا لا نعرف أين ذهب الوقت. المشكلة هنا ليست دائما في قلة الوقت ولا في كثرة المسؤوليات فقط، وإنما أحيانا في أننا نترك يومنا يدرك أو يدار بالصدفة، بمعنى ما يظهر أمامنا أولا يأخذ انتباهنا وما يطلب منا شيئا نذهب إليه مباشرة، بينما الأشياء التي نحتاج فعلا إلى إنجازها ننتظر حتى آخر اليوم. ومن هنا تأتي فكرة بسيطة في التنمية الذاتية، ليس المطلوب أن تسيطر على كل تفاصيل يومك، وإنما أن تعرف ما الذي يستحق أن تقوده بنفسك.
0: نعم، لأننا لا نستطيع التحكم في كل ما سيحدث خلال اليوم، قد يتغير موعد أو تظهر مهمة جديدة أو يحدث أمر لم يكن في الحسبان، هذا طبيعي. لكن هناك فرق بين يوم يتغير بسبب الظروف ويوم يضيع لأننا لم نحدد من البداية ما الذي نريد أو نعطيه اهتمامنا. جرب في بداية يومك أن تسأل نفسك سؤالا واحدا فقط، ما الشيء الذي إذا أنجزته اليوم سأشعر أن يومي لم يذهب هدرا؟ ليس 10 أشياء ولا قائمة طويلة، شيء واحد مهم، قد يكون إنجاز عمل مؤجل أو إنهاء مهمة أو وقتا تخصصه لتعلم شيء جديد أو حتى ترتيب أمر ظل يشغلك منذ فترة. عندما تحدد هذا الشيء يصبح لديك اتجاه واضح حتى لو لم يسر اليوم كله كما خططت.
1: وهنا نصل إلى نقطة أخرى كثيرا ما نغفل عنها، الانشغال لا يعني دائما الإنجاز، قد تقضي ساعات فتتحرك بين المهام وتفتح الهاتف عشرات المرات وتنتقل من شيء إلى آخر ونجيب على أشياء كثيرة، ثم تكتشف أن المهمة التي كانت الأهم ما زالت في مكانها. لذلك من المفيد أحيانا أن نسأل أنفسنا في منتصف اليوم، هل أنا أنجز فعلا أم أنني فقط مشغولة؟ السؤال بسيط لكنه يكشف الكثير، لأن التركيز أصبح مهمة صعبة ومهارة صعبة في زمن كل شيء فيه يحاول أن يحصل على جزء من انتباهنا. إشعار يصل، نفتح الهاتف، مقاطع يظهر فنشاهدها، أفكار نخطط لها فنترك ما بأيدينا ونذهب إليها، ثم نعود إلى المهمة فنحتاج إلى وقت حتى نستعيد تركيزنا، وهكذا لا نخسر دقائق فقط وإنما نخسر معها جزءا من طاقتنا الذهنية.
0: نعم، لهذا من التنمية الذاتية أيضا أن نتعلم كيف نحمي انتباهنا، ليس معنى ذلك أن نغلق الهاتف طوال اليوم أو نبتعد عن الناس أو نعيش وفق جدول صارم. الفكرة أبسط من ذلك، عندما يكون لديك شيء مهم أعطيه وقتا واضحا ولا تترك كل شيء مفتوحا أمامك في الوقت نفسه، انجز ما تستطيع ثم انتقل إلى غيره، وإذا لم تستطع إنجاز المهمة كاملة فانجز جزءا منها. هذه النقطة بالذات مهمة، لأن أحيانا أو نحن أحيانا نؤجل البداية لأننا نتصور أن علينا إنهاء الشيء كاملا، نقول عندما أكون متفرغا سأبدأ، وعندما يكون مزاجي أفضل سأبدأ، وعندما تتوفر الظروف المناسبة سأبدأ، ثم تمر الأيام، بينما كان المطلوب في الحقيقة ليس إنهاء المهمة وإنما البدء فيها 10 دقائق من العمل الحقيقي. قد تكون أفضل من ساعة كاملة نقضيها في التفكير في العمل، وصفحة واحدة قد تكون بداية كتاب، وخطوة واحدة قد تكون بداية مشروع، محاولة واحدة قد تكون بداية مهارة جديدة. لذلك لا تجعل حجم الشيء الذي تريد الوصول إليه يمنعك من الخطوة التي تستطيع القيام بها الآن.
1: وفي المقابل هناك جانب آخر مهم بعلاقتنا بأنفسنا. رحمة عزيزي المستمع، ألا نحول تطوير الذات إلى ضغط جديد، فلسنا مطالبين بأن نكون منتجين طوال الوقت، وليس كل يوم يجب أن يكون مليئا بالإنجازات. هناك أيام ننجز فيها كثيرا، وأيام يكون فيها المطلوب منا فقط أن نمر به بسلام، نحافظ على طاقاتنا، وهذا ليس فشلا. الإنسان ليس آلة تعمل بالمعدل نفسه، كل يوم نعمل نتعب نرتاح ثم نعود. فالوعي بهذه الحقيقة يساعدنا على أن نبني طريقة حياة يمكن الاستمرار فيها، بدلا من أن نبدأ بحماس كبير ثم نتوقف لأننا وضعنا على أنفسنا أكثر مما نستطيع. وربما لهذا السبب تطوير الذات الحقيقي لا يظهر دائما في الأشياء الكبيرة، وإنما أحيانا في تفاصيل لا يلاحظها أحد. لأن تبدأ عملك قبل أن تؤجله، أن تنهي ما بدأت، أن تقول لنفسك عزيزي المستمع هذا الأمر مهم بالنسبة لي وسأعطيه وقتا، وأن تعرف متى تحتاج إلى الراحة.
0: نعم، إضافة إلى ما ذكرت يا عزيزتي تسنيم، إذا كنت تتسرع عزيزي المستمع حاول أن تتمهل، إذا كنت تؤجل ابدأ بخطوة صغيرة، وإذا كنت تشتت نفسك كثيرا احمي وقت تركيزك. إذا كنت تحمل نفسك فوق أو تحمل نفسك فوق طاقتها، تعلم أن تمنحها بعض الراحة. لا تحتاج إلى تغيير حياتك كلها في يوم واحد، يكفي أن تغير طريقة تعاملك مع شيء واحد، ومع الأيام تتراكم هذه التغيرات الصغيرة بطريقة قد لا نشعر بها في بدايتها، لكنك تكتشف أثرها عندما تنظر إلى نفسك بعد فترة وتقول أنا اليوم أتعامل مع وقتي بشكل مختلف، أفكر بشكل مختلف، وأعرف أكثر ما الذي يستحق اهتمامي.
1: وفي صباح اليوم ربما لا نحتاج إلى قائمة طويلة من الوعود لأنفسنا، يكفي أن نختار شيئا واحدا يستحق أن ننجزه، شيئا واحدا نريد أن نتعلمه، شيئا واحدا نريد أن نتوقف عنده أو عن تأجيله. وأيضا نبدأ بهدوء دون استعجال، فالتنمية الذاتية ليست سباقا مع الآخرين، وليست محاولة لأن نصبح أشخاصا مختلفين تماما، هي ببساطة أن ننتبه لأنفسنا أكثر، وأن نعرف أين نضع وقتنا وأين نضع طاقاتنا، وما الذي نريد أن نأخذه معنا ونحن نمضي في أيامنا.
0: في النهاية ربما أجمل تغيير يمكن أن نبدأ به هذا الصباح هو أن نتوقف عن انتظار اليوم المثالي. ليس هناك يوم مثالي، هناك يوم يبدأ الآن. نستطيع أن نمنحه قدرا أكبر من الوعي، وهذا وحده بداية جيدة. إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرتنا للتنمية الذاتية. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.

موجز التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي أمس في العاصمة المؤقتة عدن رئيس مجلس الوزراء دكتور شيع محسن الزنداني لمناقشة الأوضاع العامة وأولويات العمل الحكومي والجهود المبذولة لمعالجة التحديات وتحسين مستوى الخدمات والظروف المعيشية للمواطنين. دشنت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة التعبئة العامة والنفير المجتمعي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس الدكتور راشد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي في عدن ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز عبر تقنية الاتصال المرئي بمحافظة مأرب بمشاركة مساعدي وزير الدفاع ونائب رئيس هيئة الأركان العامة ورؤساء الهيئات ونوابهم ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع. وصلت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبا مساء أمس إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لبحث مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة وسبل تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. نفذت القوات المسلحة 257 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وقدرات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ والراجمات. تخوض القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في عدد من الجبهات بمحافظة تعز. أكد مدير عام مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن أسامة القصيبي أن كافة فرق المشروع تعمل وفق الجداول الزمنية المحددة لها إضافة إلى جاهزية فرق المهام الخاصة والاستجابة السريعة لمواجهة أي حدث طارئ في مواقع تغطيتها في المناطق المحررة رغم تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في اليمن حيث تواصل الميليشيات الحوثية الإرهابية استهداف شعب ومقدرات اليمن. نظم مكتب الشباب الرياضة بمحافظة ريما أمس صباحية شعرية حماسية لشعراء المحافظة احتفاء بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين تحت شعار الشعر والبندقية رفيقا درب وتوأم قضية بمشاركة 6 شعراء من أبناء المحافظة. وفي الفعالية التي عقدت بمحافظة مأرب وحضرها عدد من وكلاء المحافظة والمثقفين والمهتمين أكد محافظ ريما اللواء محمد الحوري أهمية إقامة الفعاليات الثقافية والشعرية التي تستحضر محطات النضال الوطني وتعزز الوعي بها بأهمية الثورة ومبادئها. نهاية الموجز في أمان الله.

0: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقا لمرجعيات المرحلة الانتقالية بأن لا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضا نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقا لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: المعركة الكريمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى، الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرتنا الاجتماعية. وفي حديث فقرتنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء سنتحدث فيها عن أطفال عصر السرعة، لماذا يكرهون الانتظار؟ في بداية الأمر قد تكون عبارة انتظر قليلا من أكثر العبارات التي يسمعها الأطفال خلال يومهم، ومن أقلها إقناعا، إذ يستمرون عادة في الإلحاح ولا يستطيعون إيجاد ما يشغلهم في دقائق الانتظار التي تبدو طريقة طويلة ومملة بالنسبة لهم. فهذا الإلحاح لا يعني بالضرورة أن الطفل يعاني من نفاذ الصبر، لكنه يطرح سؤالا وتساؤلات بشأن علاقة الأطفال الجيل الحالي بالانتظار في عصر أصبحت فيه أشياء كثيرة متاحة وبسرعة، فتلقصت فيه المساحات التي يضطرون خلالها إلى الانتظار وتحمل الملل. فهل أصبح الأطفال أقل صبرا أم أن عالم السرعة منحهم فرصة أقل لتعلم هذه المهارة وممارستها؟
1: نعم، الجيل الحالي ليس أقل صبرا، فما المشكلة؟ قد يوحي إصرار الأطفال على الحصول على ما يريدونه بشكل فوري بأنهم أصبحوا أقل صبرا من الأجيال السابقة، لكن الأبحاث لا تدعم هذه الفكرة بضرورة. ففي دراسة نشرت في دورية علم النفس النمائي قرنت قدرة 840 طفل على تأجيل المكافأة عبر ثلاث فترات زمنية، الستينات، الثمانينات، والعقد الأول من الألفية، وتبين أن أطفال المجموعة الأحدث كانوا قادرين على الانتظار مدة أطول في المتوسط. ورغم أن تشابه خلفيات المشاركين يجعل من الصعب تعميم النتائج على جميع الأطفال، فإن الدراسة تشير إلى ضرورة التمييز بين تسارع وتيرة الحياة من جهة وقدرة الأطفال الفعلية على الصبر والانتظار من جهة أخرى. كما تختلف القدرة على الانتظار باختلاف العمر، الطفل الصغير لا يفهم انتظر 10 دقائق كما يفهمها الطفل الأكبر، وبالتالي فقد يحتاج إلى مساعدة للتعامل مع خيبة تأخير ما يريد.
0: فتقول الأخصائية النفسية جينا فايس إلى أن الطفل ليس أقل صبرا بطبيعتهم، لكن البيئة السريعة التي قد تمنحهم فرصا أقل لممارسة الانتظار والمثابرة، وبهذا فإن المشكلة ليست الطفل مدلل يطلب كل شيء فورا والآن، بل في مهارة لا تنمو من دون وقت ومساحة لتجربتها. فعندما يصبح الهاتف أسرع علاج للملل، فحين لا يحصل الطفل على ما يريده فورا ربما يمر وقت عليه لا يجد خلاله ما يلهيه إلى أن تحقيق رغبته، وقد تكون هذا الانتظار مملا أو مزعجا في البداية، لكنه يمنحه فرصة لاكتشاف طريق يشغل بها وقته، وأيضا يعلمه كيفية التعامل مع هذا الشعور. لكن عندما ينشغل الطفل بالهاتف في هذه الأثناء تقل فرصته في تجربة طرق أخرى لمكافحة الملل وتعلم مفهوم الصبر والانتظار، وقد يحرمه ذلك من تطوير مهارة طلب المساعدة أو ابتكار لعبة جديدة لملء الوقت والترويح عن نفسه.
1: نعم، في دراسة منشورة في مجلة جامعة العملية عام 2023 اختبرت هذه النقطة بالتحديد. اتبعت الدراسة مجموعة من الأطفال الذين تراوحت أعمارهم بين 3 و5 سنوات لمدة 6 أشهر. وجدت أن بعض الأطفال الذين اعتاد آباؤهم وأمهاتهم إعطائهم الهاتف لتهدئتهم عند الغضب أو الضيق أظهروا بعد ذلك ردود فعل أكثر انفعالية مقارنة بالآخرين. صحيح أن الدراسة لا تثبت أن الهاتف سبب هذا الانفعال في مفرده، لكنها تطرح سؤال مهم حول وظيفة الشاشة في البيت. هل تستخدم كوسيلة ترفيهية للطفل في بعض الأحيان، أم هي الحل الذي يلجأ إليه كلما واجه شعور لا يريحه؟ توضح الباحثة جالينين نيسي في حديثها إلى يونيسيف أن خصائص مثل التشغيل التلقائي أو التمرير المستمر تتيح للطفل الانتقال مباشرة من محتوى إلى آخر من دون الحاجة إلى البحث عما يريد مشاهدته أو اتخاذ قرار بشأنه. ومع تكرار هذا النمط قد يعتاد الطفل الحصول على الترفيه الفوري، فيصبح الانتقال إلى محتوى جديد هو استجابة تلقائية كلما شعر بالملل.
0: وأيضا في دراسة أخرى أجرتها الباحثة الأمريكية سيليسيت كيت وزملائها وعدت مجموعة من الأطفال بأدوات رسم جديدة، ثم حصلوا فعلا على ما وعدته بهم، بينما لم يفي الباحثون بوعدهم للمجموعة الأخرى. وعندما خير الأطفال لاحقا بين الحصول على قطعة حلوى فورا أو الانتظار للحصول على قطعتين، انتظرت المجموعة الأولى نحو 12 دقيقة في المتوسط مقابل 3 دقائق فقط لدى المجموعة الثانية. ونشرت دراسة في دورية كونغنيش في عام 2012، وتظهر أن قدرة الأطفال على الانتظار لا ترتبط فقط بقدرته على ضبط رغبته، بل أيضا بمدى ثقته في أن ما وعد به سيحدث فعلا. فتشير دراسة أخرى نشرت في عام 2024 إلى أن تشتيت الانتباه الطفل عن الشيء الذي يرغب فيه يمكن أن يساعده على الانتظار مدة أطول، لكن وكأن ينتظر بعيدا عن قطعة الحواء أو ينشغل بأغنية أو لعبة. ويمكن للأهل تدريب أطفالهم على هذه المهارة في مواقف الحياة اليومية، فبدلا من تكرار أصبر أو انتظر، يمكنك توضيح هذه أو توضيح مدة الانتظار للطفل بطريقة يفهمها ومساعدته على إيجاد ما يشغل خلالها.
1: نعم، بحسب خبراء في التربية والصحة النفسية، فإن جعل مدة الانتظار واضحة للطفل يساعده على فهمها، مثل القول سنخرج بعد انتهاء هذه الأغنية أو بعد انتهي أو تنتهي من تناول هذا السندويتش. يمكن أن يكون للشاشة وقت محدد معروف خلال اليوم من دون أن تتحول إلى الحالة التلقائية كلما شعر الطفل بالملل. إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

0: نعود لكم أعزائي المستمعين وإلى فقرة الطقس. فالطقس المتوقع خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى خلال الفترة من الساعة من هذه الساعة حتى تاريخ 13/2026 حتى 14/2026 المرتفعات الجبلية طقس صحو يميل البرودة ليلا والصباح الباكر على أجزاء منها، وصحو إلى غائم جزئيا نهارا يتحول إلى الغائم، وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من المحافظات اللي هي حجة والمحويت وريمة وذمر وإب وتعز، ومتفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات صعدة وعمران والضالع ومرتفعات لحج أبين شبوة وحضرموت والمهر، وقد يتشكل الضباب أو الشابورة المائية على بعضها.
1: وأما في المناطق الساحلية فطقس غائم جزئيا حار ورطب مع هطول أمطار رعدية على أجزاء من سهال تهامة والساحل الغربي وأرخبيل سقطرى، وأمطار متفرقة على السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية الحاضية لها، وتنشط الرياح أحيانا على جنوب الساحل الغربي وباب المندب.
0: نعم، أما المناطق الصحراوية فطقس صحو حار والرياح معتدلة السرعة وتنشط أحيانا تثير الأتربة والرمال. أما التنبيهات والتحذيرات، ينبه المركز الوطني للإرصاد والإنذار المبكر الإخوان المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها والمجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار. أما عن مخاطر العاصفة الرعدية، ينصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبالقرب من الأشجار والأبراج العالية وعدم استخدام الهواتف المحمولة وضرورة فصل التيار الكهربائي. وكذلك تدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمرتفعات الجبلية بسبب السحب المنخفضة.

وأسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأعزاء مرة أخرى وفي فقراتنا الجديدة صباح الصمود في صباح مستمعينا الكرام في بثنا الإذاعي في كل مكان. صباح الصمود في وطن أو في وطن عشق أبناؤه الحرية وتربوا على العزة والكرامة. ابن اليمن يا من حمل في قلبه حكاية أرض عريقة وسكنت في روحه جبالها ووديانها وسواحلها، فحين تشتد الميحة لا يمكن للوطن أو لا يكون الوطن مجرد راية ترفع، بل يكون بيتا نحمله في صدورنا وأهلا نحفظهم وأرضا نصونها ومستقبل لا نسمح لليأس أن يسرقه منا. نعم، لا نسمح لليأس أن يسرقه منا. وطنا أو وطننا الغالي مر بالكثير وتعب كثيرا، لكنه لم يفقد قلبه، وفي كل محنة كان اليمني يجد في أخيه سندا وفي أرضه جذورا وفي الغد نافذة للأمل. فيا أيها المواطن اليمني، كن ثابتا كجبال وطنك، واسعا كسهوله، كريما كأهله، قف إلى جانب أسرتك وجارك ومجتمعك، وساعد من أثقلته الأيام، واحفظ الحقيقة من الشائعات، واجعل من كلمتك جسرا بين القلوب لا جدارا بينها. لسنا بحاجة إلى مزيد من الخوف والتفرقة، نحن

0: بحاجة إلى أو بحاجة إلى يمنيين يتكاتفون وقلوب تعرف أن الوطن أكبر من الخلاف وأن الإنسان اليمني يستحق الأمن والكرامة ومستقبلا أفضل. يا كل يمني حر، فقد تكون الطريق طويلة وقد تكون السماء مثقلة بالغيوم، لكن الفجر لا يولد إلا بعد عتمة الليل، وفجر الخلاص من الميليشيا الكهنوتية الإمامية قادم لا محالة. فاثبتوا وتكاتفوا واحفظوا لبعضكم بعضا، وليكن في قلب كل يمني يقين عميق أن هذا الوطن مهما أثقلته الجراح ما زال قادرا على النهوض، وما دام أبناؤه يؤمنون بأن الغد يستحق أن يبنى له اليوم، وأن تراب الوطن الطاهرة التي تربى فيها أعظمنا تستحق أن نحميها ونرويها بدمائنا، لأنها تراب الوطن الذي نحبه ونتغنى به ونجدو له.
1: نعم، وهبناك الدم الغالي، وهل يغلى عليك دمه؟ إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرة صباح الصمود. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود.

0: بكم مستمعي من جديد، نأخذكم الآن في فقرة خفيفة من المنوعات، نبتعد فيها قليلا عن الأخبار والتفاصيل اليومية، نقترب من قصص ومعلومات قد تبدو بسيطة لكنها تحمل في داخلها شيئا يستحق التوقف عنده. نبدأ من عالم الأطفال، تحديدا من حركة نمارسها جميعا دون أن نفكر كثيرا في عدد مرات حدوثها، المشي. قد يبدو يوم الطفل الصغير هادئا في نظر الكبار، يأكل، ينام، يلعب وينتقل من مكان إلى آخر، لكن إذا جمعنا كل تلك الحركات الصغيرة التي يقوم بها خلال يومه فقد نكتشف أنه قطع مسافة أكبر بكثير مما نتوقع.
1: فدراسة دولية حديثة شملت أكثر من 3500 طفل في الثالثة والرابعة من العمر من 44 دولة حاولت ترصد مستوى الحركة اليومية لدى الأطفال ما قبل المدرسة، فالنتيجة كانت لافتة، فقد بلغ متوسط عدد الخطوات لدى الأطفال المشاركين نحو 810,542 خطوة يوميا. فالأطفال في الثالثة من العمر سجلوا في المتوسط نحو 17,500 خطوة، بينما يقترب العدد لدى الأطفال في الرابعة من 19,000 خطوة. لكن المثير أكثر أن الفرق بين الأطفال كانت كبيرة جدا، فبعضهم لم يتجاوز 1,100 خطوة في اليوم، بينما اقترب آخرون من 29,800 خطوة. وهنا ربما يتساءل أحد الآباء، هل يعني ذلك أن الطفل أو الطفل يجب أن يمشي في 18,000 خطوة كل يوم؟
0: فالإجابة بالطبع لا، فالدراسة لم تضع هذا الرقم باعتباره هدفا يجب على الطفل الوصول إليه، إنما رصدت مقدار الحركة التي يقوم بها الأطفال بصورة طبيعية خلال حياتهم اليومية. فالطفل لا يحتاج إلى أن يرتدي ملابس رياضة ويذهب إلى مكان مخصص حتى يتحرك، قد يحصل على جزء كبير من نشاطه من اللعب والركض والتنقل بين الغرف والصعود والنزول، وكذلك اللعب في الحديقة وحتى مطاردة كرة صغيرة. الدراسة أظهرت أيضا فروق مرتبطة بالبيئة التي يعيش فيها الطفل، فالأطفال في البلدان منخفضة الدخل سجلوا في المتوسط نحو 23,000 خطوة يوميا، أي أكثر من الأطفال في البلدان المرتفعة أو مرتفعة الدخل بنحو 5,000 خطوة. كما سجل الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية نحو 2,000 خطوة إضافية مقارنة بأقرانهم في المدن.
1: وهذا يعطينا فكرة مهمة، نشاط الطفل لا يعتمد فقط على رغبته في اللعب، وإنما تأثير أيضا بالمكان الذي يعيش فيه والمساحة المتاحة وطبيعة يومه والفرص التي تمنحه إمكانية الحركة. كما سجل الأطفال في الدراسة عددا أكبر من الخطوات المقارنة بالفتيات في العمر نفسه، وأشار الباحثين إلى أن الاختلاف أنماط اللعب والأنشطة إلى جانب العوامل الاجتماعية والثقافية قد تكون من بين الأسباب التي تفسر هذا الفرق. أما منظمة الصحة العالمية فتوصي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و4 بممارسة النشاط البدني لمدة لا تقل عن 180 دقيقة موزعة على مدار اليوم، على أن يتضمن ذلك 60 دقيقة على الأقل من النشاط المتوسط أو مرتفع شدة. إذن الرسالة الأهم هنا ليست أن نبدأ في عد الخطوات لأطفالنا طوال الوقت، وإنما ندرك قيمة الحركة الطبيعية في حياة الأطفال. فاللعب ليس مجرد وسيلة لتمضية الوقت، والحركة ليست شيئا ثانويا في يوم الطفل، فكل ركضة وكل خطوة وكل جولة لعب هي جزء من نشاطه اليومي.
0: إذن من عالم الطفولة والحركة ننتقل إلى قصة أخرى، لكن هذه المرة عن الحرفة والعمل وتحويل المهارة إلى مصدر دخل. في أفغانستان اختارت شقيقتان أن تحولا شغفهما أو الشغف بالأعمال الخشبية إلى مشروع خاص تعملان فيه معا منذ نحو 3 سنوات. تعلمت إحدى شقيقتين فن التفريغ على الخشب على يد صديقة درست هذا التخصص في جامعة كابل، ثم انتقل الاهتمام إلى شقيقتها لتبدأ العمل معا في ورشتهما. تعمل شقيقتان في مجالين أساسيين، التفريغ على الخشب والنحت عليه. في التفريغ تستخدمان منشارة مخصصة لقص التصاميم والزخاريف، بينما يعتمد النحت على الإزميل لتشكيل الخشب وإظهار التفاصيل. تبدأ القطع الخشبية من مرحلة اختيار التصميم والخلفية والألوان، ثم ينتقل التصميم إلى اللوحة الخشبي، بعد ذلك تبدأ عملية القص ثم الصنفرة والتنعيم وصولا إلى تثبيت القطعة وتلميعها وتجهيزها بالشكل النهائي. لكن القصة لا تتوقف عند صياغة المنتج، لأن الوصول إلى الزبون أصبح جزءا أساسيا من نجاح أي مشروع.
1: وشقيقتان تعتمدان على وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا انستغرام وواتساب لعرض اعمالهما واستقبال طلبات الزبائن، كما تشاركان احيانا في المعرض لعرض منتجاتهما وبيعهم. وهنا تتولى احد الشقيقتين جانبا من الترويج والدعايه والتواصل مع الزبائن، بينما تشارك الاخرى في تنفيذ الطلبات. فهذه الطريقه جعلت ورشه صغيره قادره على الوصول الى اشخاص كانوا خارج محيطها المباشر، فمن دون الحاجه الى متجر كبير أو مساعدة تاجرة واسعة. لكن مثل هذه المشاريع هناك تحديات: ارتفاع أسعار المواد الخام، عدم توفير بعض المستلزمات في الأسواق المحلية يجعل استمرارية العمل أكثر صعوبة، خصوصا أن بعض المواد تضطر الشقيقتين إلى استيرادهما. ومع ذلك تحاولان إدارة الإيرادات بطريقة تساعدهما على استمرار المشروع، فيخصص جزء منه للنفقة الشخصية وجزء للتكلفة لتنفيذ المنتج وجزء آخر للمصاريف الورشة وشراء المواد الخام. واللفت في قصتهما أنهما لا تنظران إلى المشروع باعتباره مصدر دخل فقط، بل تأملان في تطويره وتوسيعه مستقبلا وإنشاء ورشة أكبر تستوعب فتيات أخريات، حتى يتحول ما بدأ كشغف ومهارة إلى مساحة للعمل والتعلم أيضا.
0: إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرة المروعات.

0: الكون والروح.
1: نعود لكم مستمعينا إلى فقرة وعي وطن. مستمعينا الكرام، في زحام الحياة وبين سيل الأخبار وتعدد الأصوات، يبقى الوعي هو البوصلة التي تمنح الإنسان القدرة على أن يرى الأشياء بوضوح، أن يميز بين الحقيقة والوهم وبين ما ينفعه وما قد يضره. فالوعي ليس كلمات نحفظها ولا معلومات نرددها، وإنما هو عقل يسأل وفكرة يتدبر وضمير يراقب وسلوك يترجم ما نؤمن به إلى واقع.
2: فالإنسان الواعي لا يندفع خلف كل ما يسمع، ولا يصدق كل ما ينشر، ولا يجعل من هاتفه وسيلة لنقل كل خبر يصل إليه، وإنما يتوقف لحظة ويتساءل من أين جاءت هذه المعلومة، وهل مصدرها موثوق، وهل نشرها سيضيف شيئا نافعا أم قد يسبب ضررا أو سوء فهم. وهنا تبدأ مسؤولياتنا الحقيقية، لأن الكلمة التي نكتبها أو ننشرها قد لا تبقى في حدود المكان الذي لقيت فيه، بل قد تصل إلى عشرات ومئات الأشخاص، وربما تؤثر في أفكارهم ومواقفهم. لذلك فإن الوعي في عصرنا لم يعد ترفا، بل أصبح ضروريا في حياتنا اليومية. وفي معركتنا المصيرية ضد مشروع ميليشيا الحوثي الكهنوتية السلالية، كان الوعي جزءا مهما من المعركة، بل هو معركة بحد ذاتها.
1: نعم، تسليم الوعي يبدأ من البيت، حين يتعلم الأبناء احترام الآخرين والاستماع قبل الحكم والحوار بدل الخصومة، ثم تكمله المدرسة حين تفتح أمام الطالب أبواب المعرفة، تعلمه أن يسأل ويفكر ويبحث، لا أن يكتفي بتلقي المعلومات. ويأتي الإعلام ليؤدي الدور في توضيح الحقائق ونشر المعرفة وإعطاء المجتمع مساحة للحوار الهادئ والمسؤول. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إن المجتمع الواعي ليس مجتمعا يخلو من المشكلات، وإنما هو المجتمع الذي يمتلك القدرة على فهم مشكلات أو المشكلات والتعامل معها بعقل هادئ وروح متعاونة. مجتمع يعرف أن الاختلاف في الرأي أمر طبيعي، وأن الحوار لا يعني ضعف، وأن الاعتراف بالخطأ ليس نقص بل خطوة نحو التصحيح والنضج. ومن أجمل صور الوعي أن يشعر الإنسان بمسؤوليته تجاه من حوله، فيحافظ على الممتلكات العامة، يحترم النظام، يساعد المحتاج، ويحسن التعامل مع الآخرين، يختار كلمته بعناية، يترك في المكان الذي يمر به أثر طيب.
2: مستمعينا، إن بناء الوعي لا يبدأ بخطابات كبيرة، وإنما يبدأ مع موقف صغير ومن سؤال صادق ومعلومة نتأكد منها قبل نشرها، من كلمة طيبة نقولها في وقتها، ومن سلوك مسؤول نمارسه حتى عندما لا يراقبنا أحد. فلنجعل الوعي أسلوب حياة، ولنجعل المعرفة طريقا، والحوار وسيلة، والمسؤولية قيمة راسخة في أنفسنا. فالوعي نور يسكن في العقول، فإذا أضاء العقل استقام الطريق، وإذا تحول إلى سلوك أصبح قوة تبني الإنسان وترتقي بالمجتمع وتصنع غدا أكثر إشراقا.
1: إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في هذه الفقرة، نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.

0: نعود لكم مستمعين الأعزاء إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. وبعد 14 عاما ماينكرافت تستعد لاستقبال عالمها الرابع في عام 2027.
1: فتستعد لعبة ماينكرافت الشهيرة لاستقبال تغيير كبير في عالمها خلال 2027 مع وصول بعد جديد يحمل اسم ذا سيفت إلى إصدار جيفت ويودريك. فكانت شركة موغانغ قد أعلنت عن البعد خلال فعالية ماينكرافت لايف في سبتمبر أيلول ليكون أول بعد جديد يضاف إلى اللعبة منذ أكثر من 14 عاما وينضم إلى العالم العلوي وويندوز وإندر. فعالم الرابع في ماينكرافت يمثل ذا سليف إضافة مختلفة في تحديثات البيانات والمناطق الموجودة داخل اللعبة، إذ يوسع البنية الأساسية لعالم ماينكرافت بالإضافة عن بعد رابع يمكن اللاعبين باستكشاف والبقاء والبناء داخله. وتصف موغانغ في هذا العام بأنها نابض بالحياة، أو هذا العالم نابض بالحياة والألوان ومليء بالأرواح مع بيئات ومخلوقات وقواعد لعبة جديدة. فلم تكشف الشركة حتى الآن جميع تفاصيل البعد الجديد أو الطريقة التي سيتمكن بها اللاعبون من الوصول إليها في النسخة الأساسية من كرافت، لكنها أكدت أن ذا سيفت يصل إلى إصداري جاف ويدرك خلال عام 2027. كما أشارت إلى النسخة التي تظهر في ماينكرافت دنجر 2 قد تختلف في بعض جوانبها عن التجربة التي ستصل لاحقا إلى اللعبة الأصلية. فكشف مونغا حتى الآن في منطقة داخل ذا سيفت هما ميداوز وكارا ألبيس، فيما أبقى تفاصيل منطقة أخرى طي الكتمان لإتاحة الفرصة للاعبين لاستكشاف أنفسهم. وتظهر اللقطات المنشورة لألعاب الجديد بيانات ذات ألوان زاهية وطابع مختلف عن المظاهر المعتادة للعالم العلوي والطبيعة القائمة في ديز واندو. ولا تقتصر الإضافة على تغيير المشهد، إذ تقول إكس بوكس إذ سيفت يقوم على قواعد جديدة يتعين على اللاعبين تعليمها، إلى جانب مخاطر وكتل خطيرة يمكن أن تغير طريقة اللعب من البيئة والاستكشاف. كما يضم أيضا البعض مخلوقات جديدة، فبعضها يمكن أن يكون حليفا للاعب بينما يمثل بعضها الآخر تهديدا يجب مواجهته. إذا مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا من جديد وأخبار التكنولوجيا.
0: إذا ننتقل إلى فقرتنا الأخيرة، حدث في مثل هذا اليوم، ومحطتنا الأخيرة في حدث مثل هذا اليوم نستعيد فيها أبرز الوقائع التي شهدها الرابع من أكتوبر عبر سنوات مختلفة، أحداث تركت أثر في التاريخ والعلم والعالم. وبداية في عام 1824 أعلن قيام الجمهورية المكسيكية بعد اعتماد دستورها الاتحادي لتدخل البلاد مرحلة جديدة في تاريخها السياسي.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من 1830 أعلنت بلجيكا استقلالها عن هولندا في أحداث أصبح من المحطات المهمة في تاريخ أوروبا خلال القرن التاسع عشر.
0: وفي عام 1957 شهد العالم حدثا بارزا في تاريخ استكشاف الفضاء، إذ أطلق الاتحاد السوفيتي سبوتينيك 1 أول قمر صناعي من صنع الإنسان يدخل مدار الأرض، ليبدأ بذلك عصر جديد من استكشاف الفضاء والتطور التقني.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1959 إرسال الاتحاد السوفيتي مسبار اللونا 3 الذي تمكن من التقاط أول صورة للجانب البعيد من القمر، وهو الجانب الذي لا يمكن رؤيته من الأرض.
0: وفي عام 2016 أعلن فوز 3 علماء بجائزة نوبل في الفيزياء تقديرا لأعمالهم المتعلقة بالتحولات الطورية والخصائص الطوبولوجية للمادة.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2021 شهد العالم عطلا واسعا في عدد من الخدمات للإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى توقف عن العمل لساعات، وأبرز حجم الاعتماد على التقنية الرقمية في الحياة اليومية.
0: إذن بهذه المحطات نصل إلى ختام فقرتنا حدث في مثل هذا اليوم، نطوي معها صفحة الرابع من أكتوبر التي حملت عبر السنين أحداث مهمة في التاريخ والعلم والتقنية والفضاء.
1: ووصلنا أنا وياكم إلى ختام فقراتنا لبرنامج قهوة مأربية، رفقناكم من الإعداد والتقديم نسيم حميد الزميلة رحمة عبد الله، وشارك في الإعداد أيضا أحمد الجبري، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نصر الأخبس. نلقاكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، وأوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعا وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله في جنوبه في شرقه في غربه من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-3022-223-777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: Germany.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

غاصبي يا بعزمي قد سحبت الظالمي في تباتي قد طردت غاصبي

0: Daddy.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

أهلا بكم إلى نشرة 11 ظهرا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، نبدأها بالعناوين. المحرمي يلتقي رئيس الوزراء ويناقش الأوضاع العامة وأولويات العمل الحكومي. وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تدشنان التعبئة العامة والنفير المجتمعي. وزيرة الخارجية تصل العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي في العاصمة المؤقتة عدن رئيس مجلس الوزراء دكتور شاع محسن الزنداني لمناقشة الأوضاع العامة وأولويات العمل الحكومي والجهود المبذولة لمعالجة التحديات وتحسين مستوى الخدمات والظروف المعيشية للمواطنين. واستعرض اللقاء مستوى الخدمات العامة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والنظافة، وأبرز الصعوبات التي تواجه القطاعات الخدمية والإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات والارتقاء بمستوى أدائها بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين. كما تناول اللقاء الأوضاع الإنسانية في ظل تداعيات التصعيد الحوثي وتزايد موجات النزوح وأهمية رفع مستوى الاستجابة الحكومية وتعزيز قدرات الجهات المعنية على استقبال وإيواء النازحين وتوفير احتياجاتهم الأساسية من الرعاية الصحية والغذاء بالتنسيق مع المنظمات الدولية والشركاء الإنسانيين. وفي الجانب العسكري والأمني، تطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع في جبهات المواجهة وتصعيد الحوثي ومستوى الجاهزية والتنسيق بين القوات والأجهزة الأمنية وأهمية مواصلة دعم الجبهات ورفع مستوى اليقظة والاستعداد للتعامل مع التطورات الميدانية. وكما تطرق اللقاء إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية وضرورة تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتأمين الاحتياجات الأساسية ومواصلة الإجراءات الهادفة إلى استقرار الأسواق وتحسين الأداء المالي والمؤسسي. وأكد المحرمي أهمية إعطاء الملفات الخدمية والإنسانية أولوية في عمل الحكومة وتوجيه الموارد المتاحة نحو الاحتياجات الأساسية وتعزيز التكامل بين الوزارات والسلطات المحلية بما يضمن استمرارية الخدمات ورفع كفاءة الأداء في القطاعات الحيوية. هذا وشدد عضو مجلس القيادة على أهمية استمرار التنسيق بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتوحيد الأولويات خلال المرحلة الراهنة بما يعزز الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن ويحسن مستوى الخدمات ويدعم قدرة مؤسسات الدولة على التعامل مع المتطلبات الخدمية والإنسانية. من جانبه، عبر رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لعضو مجلس القيادة المحرمي على اهتمامه ومتابعته المستمرة لمختلف القضايا والملفات والحرص على دعم جهود الحكومة وتذليل الصعوبات التي تواجهها الدولة، مؤكدا مضي الحكومة في تنفيذ خططها وبرامجها الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات ومعالجة التحديات الاقتصادية والإنسانية وتعزيز أداء مؤسسات الدولة في كافة المجالات. دشنت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة التعبئة العامة والنفير المجتمعي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي في عدن ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز عبر تقنية الاتصال المرئي بمحافظة مأرب بمشاركة مساعدي وزير الدفاع ونائب رئيس هيئة الأركان العامة ورؤساء الهيئات ونوابهم ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع. وأشاد وزير الدفاع بالبطولات والتضحيات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها على امتداد مسرح العمليات، مترحما على أرواح الشهداء الأبرار الذين ارتقوا وهم يؤدون واجبهم الوطني دفاعا عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية في مواجهة ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأعلن الفريق العقيلي اتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ قرار التعبئة العامة والنفير العام وتفعيل مسارات التعبئة البشرية والاحتياط وتنظيم مراكز الاستقبال وتكليف مختلف الجهات بالبدء في تنفيذ المهام الموكلة إليها
كلا فيما يخصه. وأكد وزير الدفاع اطلاع القوات المسلحة بواجبها الوطني والدستوري في الدفاع عن الوطن وسيادته ودحر ميليشيات الحوثية الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة، مشددا على الضبط والربط العسكري وحشد الطاقات وتكامل الجهود حتى تحرير العاصمة صنعاء وكل شبر من تراب الوطن. من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان العامة أن إعلان التعبئة العامة يمثل قرارا وطنيا يستدعي الانتقال المنظم إلى أعلى مستويات الاستعداد وتوحيد الجهود والإمكانات ورفع كفاءة القوات المسلحة وتعزيز قدرتها على أداء واجباتها الدستورية والقانونية، مشددا على استكمال حصر القوى والوسائل والاحتياجات وتنظيم أعمال الاستدعاء والتعزيز وفق الأطر القانونية والمحافظة على التسلل القيادي والإداري ودقة المعلومات وسرعة الاستجابة. ودعا رئيس الأركان جميع القادة إلى رفع مستوى الانضباط والجاهزية والاهتمام بالعنصر البشري وتأمين الاحتياجات الأساسية للقوات وتعزيز التدريب والتأهيل والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدا أن المرحلة تتطلب جيشا موحدا وقيادة منضبطة وقرارا مؤسسيا وجهدا وطنيا متكاملا. وأشار الفريق بن عزيز إلى أن التعبئة العامة مسؤولية وطنية تتجاوز الوحدات العسكرية وتشترك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع كل في نطاق اختصاصه، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الظروف الاستثنائية ويحافظ على استمرار الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين. وعبر بن عزيز عن تقديره وامتنانه لتحالف دعم الشرعية ممثلا بالأشقاء في المملكة العربية السعودية لما يقدمه من دعم وإسناد في مختلف المجالات والموقف الثابت إلى جانب الشعب اليمني ووحدته الوطنية وقواته المسلحة في مواجهة المشروع الحوثي الإرهابي. وصلت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة مساء أمس إلى العاصمة الأردنية عمان بزيارة رسمية للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لبحث مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة وسبل تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتحمل وزيرة الخارجية رسالة خطية من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وستجري الوزيرة الزوبة خلال الزيارة مباحثات رسمية مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، كما ستلتقي رئيس مجلس النواب مازن القاضي ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وعددا من المسؤولين الأردنيين. وكان في استقبال الوزيرة لدى وصولها رئيس الدائرة العربية والشرق أوسطية بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية محمد الطرب وسفير اليمن لدى الأردن الدكتور جلال فقيرة وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية بالسفارة. نفذت القوات المسلحة 257 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وقدرات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني باستخدام طيران الحربي وطيران المسير والمدفعية والصواريخ والراجمات. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي أن العمليات شملت صنعاء وميدي وباقي وجبهات الجوف ومأرب والبيضاء ولحج مع تركيز الجهد العملياتي على جبهات تعز مستهدفة مراكز قيادة وسيطرة وتجمعات وتحشيدات واحتياطات قتالية ومخازن أسلحة وذخائر وخطوط وسائل إمداد عسكرية. وأضاف أن العمليات أسفرت وفق تقديرات الميدانية الأولية عن تحييد ما لا يقل عن 700 من عناصر الميليشيات وتدمير أهداف عسكرية استراتيجية عالية القيمة وتدمير 170 من الوسائل والآليات القتالية، ما ألحق أثرا مباشرا بقدرة الميليشيات القتالية وحد من قدرتها على مواصلة اعتداءاتها ضد المدنيين في مساكنهم وقراهم. بحث سفير بلادنا لدى موريتانيا دكتور سالم العرادة مع وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء الموريتاني
حننا ولد سيدي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة في المجال العسكري. واستعرض السفير العرادة آخر مستجدات الأوضاع في اليمن، مشيرا إلى أن ميليشيا الحوثية الإرهابية تتبنى نهجا إقصائيا ولا تؤمن بقيم الديمقراطية والمواطنة المتساوية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وتسعى إلى إعادة اليمن إلى عصور سابقة من خلال تبني أفكار تقوم على الاصطفاء والحق في السلطة، مشيدا بالدعم والمواقف الأخوية للحكومة الموريتانية والشعب الموريتاني ووقفهما إلى جانب اليمن. وتطرق السفير إلى ما تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية من اعتداءات وانتهاكات، مؤكدا أن ذلك يضع قيادة الدولة أمام مسؤولياتها الدستورية في حماية المدنيين والسيادة الوطنية في ظل استمرار الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني في اعتماد القوة والسلاح بدلا من الحوار والسلام. وأشار إلى أن خطر ميليشيات الحوثي لا يقتصر على حدود اليمن، بل يمتد إلى دول الجوار والمنطقة والمجتمع الدولي، مؤكدا حاجة اليمن إلى دعم الدول الشقيقة والصديقة الساعية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في البحر الأحمر والمنطقة والعالم، ومساندة الحكومة اليمنية لمواجهة تهديدات ميليشيات الحوثي الإرهابية. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. المحرمي يلتقي رئيس الوزراء ويناقش الأوضاع العامة وأولويات العمل الحكومي. وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تدشنان التعبئة العامة والنفير المجتمعي. وزيرة الخارجية تصل العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية. مستمعينا، في ختام نشرتنا تقبلوا خلص التحية، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار الزميل سيف الروقي، ومن قراءة النشرة أنا رحمة عبدالله، ومن التنفيذ مباشرة الأستاذ نصر الأغبس. في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

الإخوة والأخوات، مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الديمقراطية الموحدة.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: إذاعة مأرب تقدم
1: قادرون من إعداد وتقديم أحمد الجبري،
4: إشراف برامجي
1: مبخوت السيفي،
4: إشراف عام
1: علي الحواني.
3: قادرون
1: من إخراج
3: مجاهد بن سليم.
1: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
5: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم قادرون. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام مجدد الترحيب بكم، ونحن نمر وإياكم على هذه الحالات الإنسانية المهمة ممن ابتلاهم الله بإعاقات أو ممن كانوا من ضحايا الألغام ومخلفات الحروب، لنطمئن عليهم ولننقل إليكم رسالتهم، وأنهم رغم الإعاقة قادرون على تجاوز الصعوبات والمعوقات بفضل الله وتوفيقه ثم بتعاون ومساندة كل فاعلي الخير. أهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة. مرحبا بكم مستمعينا مجددا في هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، ورحب بكم في هذه الفقرة، فقرة ضيف التحدي، والتي نلتقي فيها بأحد أولياء الأمور الذين يبذلون قصارى جهدهم لكفالة أسرهم وإعالتهم رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها ورغم الإعاقة التي تعيقهم عن الحركة أو كسب العيش. أرحب في هذه الحلقة بالوالد مفتاح أحمد عمير المفتاحي، من ضحايا الحوادث المرورية ومن المصابين أيضا بالتقزم، نسأل الله أن يعافيه ويشفيه، فأهلا وسهلا به. عم مفتاح، أهلا وسهلا بك في مستهل هذا اللقاء، وشهر مبارك وكل عام وأنت بخير.
6: علينا وعليكم إن شاء الله بخير.
5: عرفنا وعرف المستمع الكريم عن نفسك وعن إعاقتك.
6: الاسم مفتاح أحمد عمير المفتاحي، وجيت لهان نازح وتعرضنا مرور حادث مروري، الآن تكسرت، الآن تعبان، لا أقدر أشكى على عيالي ولا أقدر أسوي أي حاجة، وحالتي متعبة والحال يعلم بها الله، والله عيالي بلا رز بلا دقيق، وكما تشوف حالتي إنسان مكسر، وين أسير وين أفعل ما أفعل.
5: قبل الحادث والد مفتاح، حدثنا عن الإعاقة الخلقية لديك، يعني كونك الوحيد ربما بين إخوانك ولدت بحجم صغير، يعني وهي ما تسمى علميا بظاهرة التقزم، منذ متى اكتشفت الأسرة هذه الحالة وما الذي بذلته في علاجك؟
6: قزم من ساعتي وعالجوني، سمعت وعالجوني وأنا قزم من ساعتي، سمعت إنسان معوق لا معي لا ذا ولا ما أدري وين أسير، حالتي متعبة.
5: هل بذلت الأسرة قبل، يعني في فترة طفولتك وشبابك، بذلت الأسرة وسائل لعلاجك؟
6: عالجوني وما نفع معي، مكاني كزم، سمعت ما.
5: الوحيد في أسرتك أم هناك أيضا أقران لك؟
6: الوحيد في أسرتي، والله الوحيد في أسرتي، أنا إنسان كزم.
5: هذه الظاهرة هل انتقلت إلى أطفالك أم أنهم طبيعيين؟
6: لا، أطفالي طبيعية، أطفالي يعني ما همش كزم بسعمة أنا، كلهم كبار.
5: طيب ننتقل إلى وصولك إلى مأرب ونزوحك إليها، وأنت تكسب لقمة العيش، ثم اتجهت يعني مسافر على خط البيضاء كما ذكرت لنا قبل تسجيل الحلقة. ما الذي أصابك وما طبيعة هذا الحادث؟
6: هذا الحادث قدر الله علينا، وإحنا ماشيين في الخط قدر الله علينا، إحنا وناس كثير الذي ماتوا والذي توخيروا والذي تكسروا، سمعت.
5: إيش كان الحادث بالضبط؟
6: إحنا راكبين في سيارة ما نعرفها، السيارة مع واحد ما نعرفه، ركبنا معه وقدر الله عليه، موتوا الذي الركاب حقه والذي تكسروا، أنا ما أحد من
5: كان الحادث انقلاب أو صدام بين سيارتين أو إيش؟
6: انقلاب مسرع ونبع لفوق، مسرع الرجال ونبع لانقلاب، وكسرنا داخل السيارة، الذي ماتوا والذي حيوا والذي تكسروا، وربك يعني على كل شيء قدير.
5: أنت كأحد المصابين في هذا الحادث ويعني إصابتك بليغة، هل بذلت جهود لعلاجك من قبل أهالي صاحب السيارة أو فاعلي الخير المحيطين بالحادث؟
6: أخينا فعل خير صاحب السيارة وعالج الذي قدر يعالجه والذي ما قدر يعالجه
0: تحمل كثير.
6: سمعت الذي سامحه سامحه وسامحنا جمعة، عالجني حاجة بسيطة. سمعت أود شوفنا يا أخي محروج الرجال والذي مات والذي كذا والذي كذا، قلنا يا أخي قدر الله، ما حد يقدر يرد قدر الله. سمعت قدر الله علينا سامحنا. الحين أنا مكسر والله ما أمشي من هي لما هنوك إلا وديم حقي يصقه كله من حتى المصامير عاد هالمركبة في الحوض حق الحقو حق الظهر المصامير والتعب الحالي علم بهالله قدر الله علينا. إحنا شوف كما تشوف حالتي إني أمشي على عصي على عصي، ما عاد أقدر أسنب والله، لا أقدر أسنب لا أنا شي أسنب ولا أنا شي أجلس في الأرض، ما أقدر أجلس إلا على كرسي ولا على أي حاجة.
5: هناك أضرار في العمود وفي الحوض أيضا،
6: الحوض وركبي وكلها تشقرة والله العظم، العظام تكسرت.
5: السرعة كانت زائدة، لكن أن تنظر إلى لطف الله سبحانه وتعالى أنه كنت من الناجين ولم تكن ممن توفى في الحادث، هذه نعمة تحمد الله سبحانه وتعالى عليها.
6: الحمد لله على كل حال، الحمد لله، وهذا قدر الله، ما حد يقدر يرد قدر الله. سمعت وإحنا يا أخي تكسرنا والذي ماتوا والذي الرجال هذا صار يا أخي محروق، راح سيارته انتهى، صار يعني زعمل. قلنا يا أخي هذا قدر الله، سامحوه الذي ماتوا سامحوه، والذي أبكسرين عالجهم حاجة بسيطة وسامحوه. ما يا أخي قدر الله.
5: طيب رسالتك لكل أصحاب السيارات والذين يمشون في الخطوط السريعة وخطوط بين المحافظات، إيش رسالتك لهم؟
6: رسالتي يا أخي يا أمان يا أخي، يهدع السرعة، السرعة خطيرة. أنا كم يا ناس يقع بهم حوادث، والله كم يا ناس يكسروهم، لكن يا أخي كل واحد أبصر بنفسه.
5: هذا الطريق بالذات والذي لم يكن طريقا معروفا ولم يكن طريقا سالكا من قبل، يعني لولا يعني الحرب التي فرضت أن يكون هذا الطريق طريق رسمي للمرور بين محافظة مأرب وبين غيرها من المحافظات، من المعروف أنه لم يكن هذا الخط خطا رسميا من قبل.
6: خط كلهم يجزعوا منا إلى رداع، إلى البيضة، إلى مأرب، إلى سيئون، إلى كل بلاد. هذا الخط مشترك لكل بلاد، لصنعاء، لضمار.
5: قبل الحرب ما كانش بهذه الأهمية ولا حد كان يمشيه إلا قليل.
6: ما أنا قالوا لي فيها أهمية، كانوا يمشوا لرداع للبيضة ويمشوا للسيئون وهكذا يعني الجنوب، وإحنا كنا نسير من أول من هذا الخط. إحنا دارين بالله أنا سابر جاهز، كانوا يمشوا الناس المسافرين كلهم، اللي مسافر يعني سيئون واللي يعني مارب واللي يا لي البيضة واللي يا لي صنعاء واللي يا لي رداع واللي يا لي ضمار واللي هو خط واحد.
5: طيب أخي الكريم، عقب الحادث وأنت أساسا يعني لديك إعاقة من قبل ويصعب عليك تحمل كل تكاليف ومصاريف أسرتك بمفردك، زادك الحادث ألم، فإضافة إلى هذه الأعباء زادت أعباء علاجك ومداواتك والمسامير التي قلت لنا يعني من آثار هذا الحادث، ما هي رسالتك للمجتمع؟
6: والله إني عادني تعبان لما الآن، وإني أمشي بمرضي، وإني أمشي والصخيخ والصقيق في العظم، والله إني أمشي بمرضي إلا معاوك يا الله، نشقى على الجهال يا الله، نشقى لما هذا الميت تجي ونموت ربخنا، معنا جهال معنا أسر يا أخي شاقين عليهم، وإحنا مساكين كما تشوفوا حالتنا مكسرين. يفعلوا خير يا أخي في الناس في المساكين الذي هم مستحقين، يشوفوا مستحقين، لا يقدر يشتغل لا معه وظيفة لا معه معاش لا معه أي حاجة، يساندوهم يا أخي، نحن أخوانهم، نحن شعب يمني واحد. سمعت يا أخي، إحنا مساكين.
5: هل هناك جهات خيرية من أبناء منطقتك أو هنا في محافظة مأرب تساندك ولو بين الحين والآخر أو على الأقل في المواسم؟
6: والله يا أخي ما يساندني واحد، إني أسير إشقاع بعرقي على عيالي، وإنما يساندنا واحد.
5: طيب لو انتقلنا إلى دورك كرب أسرة وكولي أمر، تكد وتتعب رغم الإعاقة التي لديك لتربية أبنائك، يعني هل استطعت أن تصنع من هؤلاء الأبناء أيضا قصص نجاح كمتعلمين نجحوا في المدارس وحصلوا على درجة عالية؟
6: العيالي والله أني أخي تكسرت وعادهم لا صغار ما قدرناهم مش كبار ما عاد سجلناهم قلنا شو نسجلهم هني يدرسوا المدرسة ما عاد سجلتهمش قل الزلط يا أخي ما نعيش منين نسجلهم
5: يا المدرسة الحكومية كثيرة أمامك يعني أكثر من 100 مدرسة حكومية
6: ما حاصل حكومي أنا يا الله وإشكى عليهم حق الأكل لا يموتوا جوع يا الله والله يا الله ودخل حق الأكل منين يا أخي أنا تعبان تشوفني شوف حالتي
5: كلام الأخ مفتاح نسأل الله لك السلامة والعافية نسأل الله أن تنهض من أزمتك هذا وأن يقويك الله لتعيل أسرتك ويوفقك في هذه الطريق وفي هذا المشوار
6: إن شاء الله إن شاء الله الله يوفق والله يسر والله يعطينا الخير إن شاء الله
5: رسالة أخيرة تود إرسالها من خلال هذا البرنامج للمتابعين سواء من فعل الخير أو من عامة الناس
6: يساعدوني أنا مسكين أنا ضابح والله معوق يساعدوني يا أخي أنا محتاج والله لشيء فعل خير تشوفوني أنا ما عاد أقدر أمشي ولا أمشي لفوق عصيان
5: إذن كما سمعتم مستمعينا الكرام في هذه القصة المليئة بالمآسي والآلام قصة إنسانية محزنة لربي أسرة انتقل إلى محافظة مأرب ليعول أبنائه لكنه أيضا بظروف العيش والبحث عن لقمة العيش تعرض لحادث مروري في طريق ردع التي أدت إلى إصابته إصابة كاملة حيث أنه لم يعد يستطيع الوقوف على قدميه وكما نرى نحن هنا يمشي بعكازين نسأل الله أن يعينه على تجاوز هذه الإعاقة وأن يعينه على تربية أفراد أسرته والبحث عن لقمة العيش توفيرها لهم بإذن الله سبحانه وتعالى في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام نشكر باسمكم ضيفنا الأخ الحاج مفتاح أحمد عمير مفتاح من أبناء محافظة حجة مديرية حجور ونشكره لإطلالته معنا نشكرك شكرا جزيلا وشهر مبارك مؤخرا ونتمنى لك التوفيق
6: علينا وشهر مبارك علينا وعليكم إن شاء الله والله يوفقنا ويوفقكم بالتوفيق إن شاء الله
5: هدية البرنامج مستمعينا الكرام مبلغ 50,000 ريال مقدم من راعي البرنامج مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن نهدي هنا في منطقة الشبواني للأخ مفتاح عمير مفتاح نتمنى له التوفيق والشفاء العاجل بإذن الله إلى هنا مستمعينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم قادرون آملين أن تكونوا قد استمتعتم في متابعة فقراتها شاكرين لكم حسن الاستماع والإصغاء كما نجدد التنويه في ختام الحلقة إلى أن هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن هذه تحية عاطرة لكم مني من الإعداد والتقديم أحمد الجبري وهي لكم من الإخراج مجاهد بن سليم كما هي لكم من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني دمتم في رعاية الله وحتى الملتقى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام كنتم مع
3: برنامج قادرون
1: من إخراج
3: مجاهد بن سليم

الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وبعد، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج علمنا القرآن. علمنا القرآن أيها الإخوة، ولا تنسوا الفضل بينكم، تعتبر هذه القاعدة الربانية من القواعد السلوكية التي تدل على عظمة هذا الدين وشموله وعظمة مبادئه. هذه الآية الكريمة جاءت في سياق آيات الطلاق في سورة البقرة. يقول الله تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. أيها المستمعون الكرام، لا شك ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى يأمر من جمعتهم علاقة من أقدس العلاقات الإنسانية، وهي علاقة الزواج، ألا ينسوا، ألا ينسوا في غمرة التأثر بهذا الفراق والانفصال ما بينهم من سابق العشرة والمعاملة. جاءت هذه الآية لتعلمنا وتوجهنا إلى العفو، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذه القاعدة جاءت بعد ذلك التوجيه بالعفو، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. كل ذلك أيها المسلم المستمع والمستمعة، كل ذلك لزيادة الترغيب بالعفو والتفضل الدنيوي. ومع أن النسيان أمر جبلي ليس بوسع الإنسان دفعه، إلا أن الآية الكريمة جاءت بالتأكيد على عدم النسيان، والمراد به هنا الإهمال وقلة الاعتناء. ولهذا في قوله تعالى: إن الله بما تعملون بصير، تعليل للترغيب في عدم إهمال الفضل، وتعريض بأن في العفو مرضاة الله تعالى، فهو يرى ذلك منا فيجازي عليه. أيها المستمع الكريم، إن العلاقة الزوجية في الأعم الأغلب لا تخلو من جوانب مشرقة ومن وقفات وفاء من الزوجين لبعضهما. فإذا قدر وآل هذا العقد إلى حل عقدته بالطلاق، فإن هذا لا يعني نسيان ما كان بين الزوجين من مواقف الفضل والوفاء. ولئن تفارقت الأبدان فإن الجانب الخلقي يبقى ولا يذهبه مثل هذه الأحوال العارضة. وما أعظم أثر العفو، فإنه يقرب إليك البعيد ويصير العدو صديقا. إذا تعارف الناس الفضل بينهم سهل على المذنب الاعتراف بالذنب، وسهل على من له الحق أن يعفو، بخلاف ما إذا أصبحوا لا يتنازلون عن حقوق ذواتهم. ولله ما أعظم هذه التعاليم الربانية، ما أعظم هذا العلم القرآني الذي علمنا، ما أعظم هذه القاعدة لو تم تطبيقها بين الأزواج وبين كل من تجمعنا بهم رابطة أو علاقة من العلاقات. لقد ضرب بعض الأزواج من الجنسين أروع الأمثلة في الوفاء وحفظ العشرة، سواء لمن حصل بينهم وبين أزواجهم فراق بالطلاق أو بالوفاة. أذكر نموذجا وقفت عليه ربما يكون نادرا، وهو لرجل أعرفه شخصيا طلق زوجته التي له منها أولاد، فما كان منه إلا أن أسكنها في الدور العلوي مع أولاده الذين بقوا عندها، وسكن هو في الدور الأرضي، وصار هو الذي يسدد فواتير الاتصال وفواتير الكهرباء وفواتير الحاجات الضرورية التي تحتاج هذه الأسرة، ويقوم تفضلا بالنفقة على مطلقته، حتى إن كثيرا ممن حوله من سكان الحي لا يدرون أنه مطلق، وإني لأحسبه ممن بلغ الغاية في امتثال هذا التوجيه الرباني: ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم، هذا مثال عزيز، لكني أذكره لأبين أن في الناس خيرا. وكذلك أذكر قصة قريبة حصلت لبعض أقاربي، أن امرأة طلقت من زوجها وقد كان بينهم ما كان، فعندما سئلت كيف زوجك، اذكري عيوبه اذكري ما فيه، قالت: لا، لا يجوز، إن هذه غيبة، وقد حصل ما بيننا، ولا ننسى الفضل، فقد كان فيه من الصفات الطيبة، فيه من الكرم، فيه من المودة، فيه من المحبة، فيه وفيه وفيه وفيه وفيه، فأرادت عكس ما طلب السائل منها أن تبين في مطلقها ما فيه. وهذه أيضا من الأخلاق العالية التي قلما تجد في كثير من النساء، التي ربما تظل تذكر مطلقها في الثلب والسب والعيب وما تترك به شاردة ولا واردة إلا ذكرتها فيه. لكن المرأة الصالحة المؤمنة وإن طلقت من زوجها لكنها لم تنسى الفضل بينهما. نعم أيها الإخوة المستمعون الكرام، وهذا نموذج آخر لكن يحكيه قاضي القضية، وهو الشيخ علي الطنطاوي، يقول رحمه الله: قضية خلاف بين زوجين طال أمده واستفحل شره وانتهى أمره إلي، وعرض كل منهما دعواه على صاحبه متهما إياه بسوء العشرة ومطالبا بحقوق عليه، وألحت المرأة بطلب الطلاق وبضم الأولاد إليها دون نفقة. وبعد دراسة دقيقة للقضية يقول: تبين لي ألا سبيل للتوفيق بينهما على حالاتهما الراهنة، فقررت إجراء تجربة الطلاق لمرة واحدة، وعرضت الفكرة عليهما فلم يترددا في قبولها، وأوقع الزوج الطلقة. وهنا جعلت أذكرهما بحق المودة والرحمة والأولاد، وختمت بقوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، وكان لكلامي أثره العاجل، فإذا الزوج يقول: إذا كان الأمر للمودة والرحمة والأولاد فإني متنازل عن كل حق لي عليها ومستعد للإنفاق على أبنائي ما داموا في كفالتها. وأجابت المرأة على ذلك بأنها هي أيضا متنازلة له عن مؤخر صداقها، وكان من أسباب الخلاف بين هذين الزوجين أن المرأة كلما استاءت من زوجها حاولت الذهاب إلى بيت أهلها فيمنعها أن تصحب متاعها سوى ما تلبسه، ولكن ما إن صار إلى هذه النتيجة حتى تغير الحال وقال الرجل لزوجته: هذا مفتاح البيت، فخذي منه ما تحبين ودعي ما تكرهين. ولقد كان لهذا الموقف أثره البالغ في نفسي، وأكثر ما راعني منه تلك الدموع التي ذرفها كل منهما. أيها الإخوة الكرام، هذا نموذج من نماذج المرأة الصالحة، ونقف قليلا عند موقف عملي في سيرة من كان القرآن خلقه صلى الله عليه وسلم، لنرى كيف كان يترجم القرآن عمليا في حياته. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف بعد أن بقي شهرا يدعو أهلها ولم يجد منهم إلا الأذى، رجع إلى مكة فدخل في جوار المطعم بن عدي فأمر أولاده الأربعة فلبسوا السلاح وقام كل واحد منهم عند الركن من الكعبة، فبلغ ذلك قريشا فقالوا له أنت الرجل الذي لا تغفر ذمتك، ومات المطعم بن عدي مشركا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينس له ذلك الفضل، فأراد أن يعبر عن امتنانه لقبول المطعم بن عدي أن يكون في جواره في وقت كانت مكة كلها إلا نفرا يسيرا ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت غزوة بدر قال صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، والمعنى لو طلب مني تركهم وإطلاقهم من الأسر بغير فداء لفعلت ذلك مكافأة له على فضله السابق في قبول الجوار. فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم معلم الناس الخير. أيها الإخوة المستمعون الكرام، من صور تطبيقات هذه التعاليم لهذه القاعدة الربانية القرآنية العظيمة في حياتنا مجموعة من العلاقات سوى علاقة الزواج، إما علاقة قرابة أو مصاهرة أو علاقة عمل، فما أحرانا أن نطبق هذه التعاليم الربانية في حياتنا ليبقى الود ولتحفظ الحقوق ولتتصافى القلوب، وإلا فإن مجانبة تطبيق هذه التعاليم الأخلاقية العظيمة يعني مزيدا من التفكك ووأدا لبعض الأخلاق الشريفة. ولهذا من العلاقات التي لا يكاد ينفك عنها أحدنا علاقة العمل، سواء كان حكوميا أو خاصا أو تجاريا، فقد تجمعنا بأحد من الناس علاقة عمل، وقد تقتضي الظروف أن يحصل الاستغناء عن أحد الموظفين أو انتقال أحد الأطراف إلى مكان عمل آخر برغبته واختياره، وهذا موضع من مواضع هذه التعاليم الربانية. فلا ينبغي أن ينسى الفضل بين الطرفين، فكم هو جميل أن يبادر أحد الطرفين إلى إشعار الآخر أنه وإن تفرقنا بعد مدة من التعاون فإن ظرف الانتقال لا يمكن أن ينسينا ما كان بيننا من ود واحترام وتعاون على مصالح مشتركة. لذلك فإنك تكبر أولئك الأفراد وتلك المؤسسات التي تعبر عن هذه التعاليم عمليا بحفل تكريمي أو توديعي لهذا الطرف، فإن هذا من الذكريات الجميلة التي لا ينساها المحتفى به. وإذا أردت أن تعرف موقع وأثر مثل هذه المواقف الجميلة فانظر إلى الأثر النفسي السلبي الذي يتركه عدم المبالاة بمن بذلوا وخدموا في مؤسساتهم الحكومية أو الخاصة لعدة سنوات، فلا يصلهم ولا خطاب شكر. ومن ميادين تطبيق هذه التعاليم الربانية القرآنية التي علمنا القرآن الكريم أيها الإخوة الوفاء للمعلمين وحفظ أثرهم الحسن في نفس المتعلم. أعرف معلما من رواد التعليم في إحدى المناطق ضرب مثالا قيما للوفاء، إذ لم يقتصر وفاؤه لأساتذته الذين درسوه بل امتد لأبنائهم حينما مات أساتذته رحمهم الله، ويزداد عجبك حين تعلم أنه يتواصل معهم وهو خارج بلاده سواء كان في بلاده أو في بلاد غير بلاده، فلله در هذا الرجل وأكثر في الأمة من أمثاله. ورحم الله الإمام الشافعي يوم قال الحر من حفظ وداد لحظة ومن أفاد لفظة. وفي واقعنا مواضع كثيرة لنفعل هذه التعاليم الربانية في هذه الآية الكريمة. فللجيران الذين افترقوا منها نصيب، ولجماعة المسجد منها حظ، بل حتى العامل والخادم الذي أحسن الخدمة، ولهذه التعاليم القرآنية الربانية حضورها القوي في المعاملة، حتى قال بعض أهل العلم من بركة الرزق ألا ينسى العبد الفضل في المعاملة. قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم بالتيسير على الموسرين وإنظار المعسرين والمحاباة عند البيع والشراء بما يتيسر من قليل أو كثير فبذلك ينال العبد خيرا كثيرا. نعم أيها المستمع الكريم، لا ننسى الفضل بيننا، فإن الإنسان مهما كان ومهما حصل له لا بد أن يكون صاحب منة للآخر، وهو أيضا له منة على الآخرين، فيكون بها التبادل. إذن أيها الإخوة الكرام، العلاقة الزوجية شجرة تسقى بالاهتمام وتذبل أغصانها بالإهمال. العفو ذكر في آية واحدة، ولا تنسوا الفضل بينكم. العفو ذكر في آية واحدة تتحدث عن الزوجين 3 مرات. هل وصلت الرسالة؟ الزواج عروة من أوثق عرى الحياة، فتعاهدوها بكل جميل. الرفق والصبر والتغاضي من أعظم أسرار الزوجية. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، أن يعيذنا من سيئها لا يعيد منها إلا هو سبحانه وتعالى. وحتى الملتقى في حلقة قادمة بمشيئة الله، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: المرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
4: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
5: قرابة عام من انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي،
6: محاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
7: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
8: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ.
9: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء،
10: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
9: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
11: قتلوا النساء والأطفال، خطفوا الشيوخ والشباب،
12: يجوش انزلوا والحوثيين يرموا عليهم،
11: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
13: السلام عليكم وأهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الإماميون الجدد، والتي نستعرض فيها قيام جماعة الميليشيا الحوثية بهدم وتدمير المساجد، ابتداء من مساجد دماج في صعدة شمالا وصولا إلى مساجد كريتر في عدن جنوبا.
14: وريحب
15: غو
14: هيا عد قوموا
15: أنه قو
14: قوموا نش نفجر الجامع.
15: ها قد عد تفجر الحال،
14: ما رأيكم نفجر انتو داخل؟
15: لا لا عنكم، يلا يلا
14: قوموا حركوا. بزوا الشعارات، بعدوا الشعارات، ولا عن فجر الجامع بالشعارات. يلا صح الختمة، بز الجهاز الجهاز الجهاز. أنا عايش غلونا صلاة التراويح وقرآن
15: وقعنا في الجبهة.
13: يفخخون مساجد اليمنيين المسلمين، ثم ومن على مقربة منه يوثقون وبكل صفاقة إجرامهم وهم يفجرون بيوت الله ويطلقون زعيقهم المعروف الموت لأمريكا. هذه هي ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية الإيرانية.
16: وحدها الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة إيرانيا من تستهدف بيوت الله التي يذكر فيها اسمه وتتجاوز المحرمات. 740 مسجدا تعرضوا للتفجير والنهب والقصف من قبل الجماعة. احتلت العاصمة صنعاء المرتبة الأولى، تليها محافظة صعدة ثم تعز وغيرها من المحافظات، وحولت البعض منها إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة، واختطفت 150 من أئمة المساجد وخطبائها وزجت بهم في السجون لرفضهم توجيهات الميليشيات باتباع الخطاب المذهبي والطائفي. ذاك ما أفصح عنه وزير الأوقاف في الحكومة اليمنية أحمد عطية.
17: وزير الأوقاف عندما تحدث عن هذه الأرقام فكان ذلك بموجب إحصائيات دقيقة لدى وزارة الأوقاف والإرشاد، أحصت هذه الاعتداءات فكانت أكثر ما يقارب 150 إمام مسجد مختطف لدى الميليشيات الحوثية، وأكثر من 750 مسجد بين تدمير جزئي وتدمير كلي في عاصمة صنعاء وفي صعدة. حتى صعدة تعرضت فيها المساجد للقصف والتدمير بأيدي أهل صعدة.
16: لا يحتاج الأمر إلى دليل، فمسجد الخير والاعتصام والكوثر والأنصار في مدينة تعز نماذج لاستهداف الميليشيات للكثير من المساجد بالقصف المدفعي بهدف إنهاء رسالتها التنويرية والإشعاعية. يقول مراقبون
18: هم يستهدفوا هذه لأنها مركز إشعاع المساجد وهكذا.
16: أهداف غير وطنية وغير سليمة هي تلك التي تخفيها الميليشيات الحوثية الإيرانية من وراء استهدافها للمساجد واختطافها لأئمتها كما يرى اليمنيون.
13: استهداف الحوثيين للمساجد ودور القرآن ملمح بارز من ملامح مسيرة التكفير والتفجير منذ بداياتها. وإذا كان الإعلام الدائر في فلك إيران يحاول أن يغطي الجرائم بمغالطاته، فإن اليمنيين باتوا يعرفون اليوم كيف تحولت مساجد الله إلى أماكن تفضح قبح هذه الميليشيا الخبيثة وحقدها على اليمنيين وعقيدتهم. حول الحوثيون المحراب إلى مكان للهو والعبث، وأصبح المسجد مكانا للمقيل والتسلية، وتراكمت الأوساخ في المساجد بشكل يفضح ممارسات هذه الجماعة وعدائها الذي تكنه ليس فقط على مخالفيها وإنما على مساجد الله التي ظلت لمئات السنين مصانة ومقدسة وأماكن لاستراحة النفوس والتقرب من الله. هذا الرجل ينقل لنا من أحد مساجد مديرية بيحان في محافظة شبوة بعد تحريرها من الاحتلال الحوثي الحال الذي أصبحت عليه بيوت الله في المنطقة بعد أن تم طرد الميليشيا منها.
19: هذا مسجد قرية المحاسنة في منطقة الخيضر، هذا ضاحية المسجد، مزبلة هؤلاء المجرمين. طبعا هذا الزبادي الأصفر خصوصي تبعهم، ما نشوفه هلا معهم هذا الزبادي والحقين هذا الأصفر. وها كيف تركوا المسجد مكان للتخازين؟ هذا المسير القرآني، ها
20: هذا المسير القرآني، هذا المسير القرآني
19: مسيرة هذا مسيرة شيطانية. انظروا إلى المسجد، مقر للنوم، مقر للراحة، مقر عسكري في الأمورهم العسكرية، للتخازين وغيرها، هذه زبائلهم وبقايا أكلهم. هذا الثقافة القرآني في الورق وهذا الثقافة القرآني كما شاهدوها في الواقع. المسجد قلبوه مزبلة، بيت الله قلبوه مزبلة.
13: الميليشيا المعتدية على كل المقدسات بدت حريصة على تنويع اعتداءاتها على المساجد، فوفقا لتقرير صادر عن برنامج التواصل مع علماء اليمن فقد انتهك الحوثيون حرمة 750 مسجدا. أما أشكال الانتهاكات فجاءت بحسب التقرير على النحو التالي:
21: تفجير 80 مسجدا، قصف بالأسلحة الثقيلة والخفيفة 41 مسجدا، احتلال 157 مسجدا وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، احتلال 27 مسجدا وتحويلها إلى مقرات للميليشيا، اقتحام 117 مسجدا ونهب محتوياتها، مداهمة 178 مسجدا والقيام بفرض خطباء وأئمة فيها بالقوة، اختطاف 150 من الأئمة والخطباء والمصلين. الإحصائية المرعبة التي شملها التقرير لا توثق لكل اعتداءات الميليشيا، كما أنها تكتفي بإيراد المسجد في بند واحد من بنود الانتهاك، وإن تكررت بقية الانتهاكات في المسجد ذاته.
13: ورصد التقرير ذاته أن الحوثيين

0: الذين فجروا وقصفوا بيئات المساجد واختطفوا عشرات الأئمة في عدد من المحافظات اليمنية. وأشار التقرير إلى أن الحوثيين اختطفوا 150 من الأئمة والخطباء، ووثق ما ارتكبه الحوثيون طوال 4 سنوات منذ حربهم على منطقة دماج بمحافظة صعدة عام 2013 وحتى نهاية عام 2016، وكان لأمانة العاصمة النصيب الأكبر منها بواقع 282 مسجدا، تليها محافظة صعدة بواقع 115 مسجدا. ليس غريبا على ميليشيا تقتل النفس التي حرم الله، ليس غريبا عليها أن تعتدي على أماكن تتعبد فيها هذه النفوس وتسكن فيها الأرواح. فمن يقتل الإنسان يصبح كل شيء في نظره مباحا وطبيعيا، حتى وإن كان تفجير المساجد وهدمها واستباحتها والعبث بمحتوياتها.
1: قبل أن أتكلم عما فعلته الميليشيا ببيوت الله، الميليشيا تقتل، تزهق الأرواح، تيتم الأطفال، ترمل النساء. المواطن اليمني أعظم حرمة من المسجد، أعظم حرمة من الكعبة. فكون هذه الميليشيا تقدم على قتل الأبرياء وتزهق الأرواح، أرواح المسلمين، إذن فليس مستغرب عليها أن تعبث بالمسجد. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى الكعبة: لئن تتساقط الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم. هذه الكعبة المقدسة المبجلة التي نقدم أرواحنا دفاعا عنها بكل رضا، هذه الكعبة التي يطوف بها الملايين من المسلمين يحبونها يجلونها، هي حرمة المسلم أعظم منها. فإذا كانت هذه الميليشيا قد أقدمت على انتهاك حرمة المسلم في اليمن، فليس غريبا عليها أن تنتهك حرمة المساجد.
0: الحوثية حركة معادية وباغية على كل شيء، لا يقيد حركتها مواثيق ولا عهود أو مقدسات ولا قوانين أو أعراف. لذلك كانت المساجد ودور القرآن ومحاضن العلم هي العدو الأول لهم بعد الإنسان في اليمن. الواضح أن الميليشيا الانقلابية لو كان بيدها أن تدمر جميع المساجد في اليمن لفعلت، لكنها تقوم بتفجير المساجد في المناطق الخاضعة لها بشكل كلي والتي لا يوجد فيها من يقول كلمة لا. لكن المناطق التي لا زالت تخشى من انتفاضها وتقلق من ردود أفعال أهلها تقوم بتغيير الخطباء فيها وإحلال آخرين من التابعين لها والمنغمسين في فكرها الحوثي السلالي ومذهبها المتطرف. ولكن قد تتساءل عزيزي المستمع، لماذا لا تستفيد هذه الجماعة من المساجد وتحول منابرها لتصبح منطلقا للترويج لخطابها بدلا من تفجيرها؟ يجيب على هذا التساؤل الدكتور محمد بن موسى العامري، نائب رئيس هيئة علماء اليمن ومستشار رئيس الجمهورية.
2: ذات مرة في مؤتمر الحوار الوطني سألت أحد قادة الحوثيين بعد أن فجروا مسجد كتاف، وقلت له لماذا تفجرون المساجد؟ كان الأولى أن الأقل تستفيدوا وما تصلوا فيها أنتم يدعونكم من أهل الإسلام ومن أهل الدين، ليش ما تصلوا فيها بدل ما تفجروها؟ قال لي هذه مساجد منافقين. إذن البعد الأول الذي ينطلقون من في تفجير المساجد أنهم يكفرون مخالفين، فهم في الحقيقة تكفيريون، يرمون غيرهم بالتكفير، ولكن الحقيقة أنهم يحكمون على مخالفيهم الذين ليسوا على مذهبهم ولا معتقدهم بأنهم يعني منافقون أو بأنهم كفار. من هذا المنطلق يستبيحون بعد ذلك الدماء ويستبيحون الأموال ويستبيحون المساجد ويستبيحون كل الحرمات، لأنه إذا قد أسقط رابطة الإسلام بينه وبين مخالفه فما دون ذلك يعني خلاص انتهت المسألة. هذا البعد الأول. البعد الثاني أنهم أصحاب مشروع فكري عنصري عقائدي متطرف موالي، ولهذا لا يرون أبدا أن هناك من هو على دين أو على الجادة أو على أي منهج سوى ما هم عليه من التعصب والتنطع في هذا الاتجاه. البعد الثالث هو أنهم يرسلون رسالة عنيفة إلى المجتمع ظنًا منهم بأنهم بهذه الأعمال سيزرعون الرعب والترويع في المجتمع من خلال تفجير المساجد، تفجير البيوت، تفجير لكي يعني يتمكنوا من تمرير مشروعهم السياسي عبر بوابة العنف والترويع والإرهاب والقمع وما شابه ذلك، ويعني يتوقعونهم سيحيون مآثر أسلافهم الذين كانوا يعملون السيف ويعملون القتل في اليمنيين حتى يتمكنوا من يعني التسيد على الآخرين. أكيد بكل تأكيد هذا الجماعة جماعة دموية، جماعة إجرامية، يعني تتباهى بأنها قتلت الآلاف من الجنود ومن الجيش. الجهة التي يعني تستبيح الدماء يسهل عليها بكل بساطة أن تستبيح المساجد. هي جماعة لا تعرف طريقا للسلام، لا يعرفون التعايش مع الآخرين، لا يعرفون إلا أنهم سادة والبقية من بقية الشعب اليمني يجب أن يكونوا تحت خدمتهم ومسخرون لمصالحهم ومنافعهم. بكل تأكيد يعني هذا التوجه وهذا المسلك لا يمكن أن يكون مقبولا من عامة أبناء الشعب اليمني، ومن ثم فإن خطرهم يتمثل في كونهم أداء أيضا لغيرهم، لا ليس لديهم منطلق وطني أو مشروع وطني، وإنما هم آلة للمشروع الإيراني الصفوي في المنطقة، ومن ثم يريدون أن يكونوا يعني أداة من أداة هذا المشروع الذي يهدد ليس فقط الشعب اليمني ولكن يهدد دول الجوار، يهدد المجتمع الإقليمي، يزرع الفتنة في الشعب اليمني. ولذلك ترون أنهم لا يمكن أن يعبروا أن يمرروا مشروعهم إلا بإثارة الفتنة وإثارة الفرقة، كما كان يفعل اليهود من قبل في إثارة النعرات والخلافات، فالناس ما زالوا يفعلون اليوم كذلك. المشروع الحوثي لا يمكن أن يقوم إلا على أمرين أساسيين: واحد التفريق في المجتمع وزراعة الفتن بين الناس، الثاني وهو منابت الجهل وإبعاد الناس عن دينهم، عن المساجد، عن دور القرآن. ولهذا تجدون خصومهم بدرجة أساسية هم منابت العلم، منابت الجامعات الشرعية، المعاهد الشرعية، المساجد، دور القرآن الكريم. لماذا؟ لأن الناس إذا توعوا وفهموا دينهم وفهموا إسلامهم على الوجه الصحيح، الكتاب والسنة، تحصلوا منهم. فلذلك هم في توجههم يتجهون نحو تجهيل المجتمع وإبعاد المجتمع عن دينه حتى يستحمروا المجتمع.
0: الخلل عند هذه الميليشيا والعداء الذي تكنه للشعب اليمني لا يكمن وراءه البحث عن تحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية فقط، فالمشكلة في عقيدتهم التي ترى أنهم أسياد ونحن عبيد، وأننا على ضلال، وأنهم وحدهم على طريق الحق. حول المسألة العقدية يشرح لنا الدكتور محمد عيضة شبيبة، مستشار رئيس الجمهورية ووكيل وزارة الأوقاف، يشرح نظرة الحوثيين لغيرهم ومشكلتهم الحقيقية معنا نحن اليمنيين.
1: البعد العقدي لهذه الميليشيا هي لأنها ترى أنك كافر ومسجدك مسجد ضرار، إذن طبيعي جدا أن يفجر. هذا هو البعد العقدي عند هذه الجماعة، عند هذه الميليشيا. ولا بد أن يفهم أبناء اليمن عقيدة هذه الجماعة وفكر هذه الجماعة وتراث هذه الجماعة. المسلم لا يمكن أن يفجر مسجد، لا يمكن أبدا، لكن هم يفجروا لأنهم لا يروننا على الإسلام ويرون أننا كفار تأويل، وبالتالي مساجدنا مساجد ضرار. فهذا التصرف هو تصرف من وجهة نظرهم وحسب رؤيتهم العقدية تصرف شرعي 100%، تفجير المساجد. البعد العقائدي لابد أن يكون واضح في قضية تدمير المساجد وتفجير المساجد، واضح البعد العقدي والبعد الفكري. وإلا لو كانت جماعة سياسية بحتة ليس لها علاقة بالبعد العقدي الفكري عندهم لاستثمرت هذا المسجد واستفادت من هذا المسجد ولا ما فجرت هذا المسجد. بعض المساجد التي يصعب عليهم تفجيرها يصعد على المنبر جاهل عاقل والديه، لا يرى عليه أثر الطاعة ولا ما يعرف يتوضأ، ومليان القنابل والآلي والآر بي جي، يصعد على المنبر ويسب لك المسلمين، يبدأ من عند أبي بكر ويمر على معاوية وعائشة أبي هريرة والبخاري وابن تيمية والشوكاني ومحمد بن عبد الوهاب، ولا يتوقف إلا عند عبد ربه منصور هادي، يسب الناس كلهم ويلعن الناس كلهم ويحول المنبر إلى شتائم ودعششة الناس وتكفير الناس وإنزال آيات النفاق في الناس، يعني يقتحم المسجد بالقوة. طبعا مجموعة يقتحمون المسجد بالقوة، الناس رايحين يصلوا، مواطن عادي ما عنده سلاح ولا شيء، والطفل الصغير ابنه معه يوم الجمعة، يتفاجؤهم في المسجد ينتظرون خطيبهم المعروف المعهود الذي يتكلم عن الإسلام وسماحة الإسلام وجمال الإسلام، يتفاجؤوا بمجموعة من الميليشيا مدججة بالسلاح يقتحموا المنبر غصب أمام الجميع، ويصعد هذا الجاهل حقهم ويتكلم ويسب ويشتم ويلعن. الناس فطرتهم سليمة وتدينهم سليم، على طول يخرجون من المسجد ويتركون المسجد. إيش قيمة الـ يعني المنبر إذا سأحوله إلى سب وشتم وتكفير وإنزال آيات النفاق في الناس وآيات الكفر في الناس؟ هذه الميليشيات عجيبة غريبة لا يحكمها قانون، يعني لن تلتزم بقانون، ولا هي ملتزمة برسالة الإسلام، ولا هي ملتزمة بعادات وتقاليد اليمنيين، تعايشهم وجمال يعني حياتهم وتعاملهم مع المساجد واحترامهم للآخر، ولا هي ملتزمة بأخلاقيات وبحق الإنسان، يعني كل شيء في قاموسها جائز، الحرام في قاموسها فقط الذي لا تستطيعه، فقط كل شيء جائز. تكفير الناس رسالتها، تفجير المساجد منهجها، دعششة الناس طريقتها، يعني اعتقال الناس، خطف الناس، نهب المساجد، تحويلها إلى مخازن، تفجير، كل عمل مشين هو منهج هذه الجماعة. ما تستطيع تحاكمها إلى شيء، ما تستطيع تحاكمها إلى فقه، إلى عقيدة، إلى منهج.
0: لا تتورع ميليشيا الحوثية الانقلابية عن استهداف بيوت الله بصواريخها في أي مكان وتحت أي ظرف، وليس ببعيد عنا ما قامت به هذه الجماعة الإجرامية من قصف المصلين داخل مسجد كوفل في صرواح، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الجنود والمدنيين والذين كانوا يؤدون صلاة الجمعة.
3: ميليشيات الحوثي تواصل التصعيد، وهذه المرة تستهدف مسجدا خلال صلاة الجمعة، مسجد معسكر كوفل بمديرية صرواح في محافظة مأرب، كان هدفا لهجوم صاروخي شنته الميليشيات وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. الميليشيات اعترفت في خبر بثته على وكالتها الإخبارية بأنها قصفت معسكر كوفل بصواريخ زلزال واحد وقذائف مدفعية. موقع التوجيه المعنوي للجيش الوطني اليمني أكد أن الميليشيات قصفت المسجد بصاروخين موجهين أثناء صلاة الجمعة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. مصادر الجيش الوطني توقعت ارتفاع حصيلة القتلى نظرا لاكتظاظ المسجد بالمصلين، ونظرا لأن عددا من المصابين إصاباتهم خطيرة. وفي مرات سابقة قامت ميليشيات الحوثي بتفجير مساجد في محافظات يمنية عدة، وكذا منازل مدنيين وخصومها السياسيين.
0: لا يمكن أن يخضع اليمنيون لهؤلاء الغزاة، فهم يقدسون معتقداتهم ويؤمنون بهذا الدين وبسماحته، ويعرفون جيدا الخطر الذي يتهددهم ويستهدف عقيدتهم. لو ترك المجال للميليشيا أن تعبث في بلدهم وتعيث في مساجدهم وتنشر الفساد وخطاب الكراهية والتحريض على الموت في سبيل أفكارها الزائفة، فعادة ما نتابع في وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع لمشاهد احتجاجية من داخل مساجد العاصمة، والناس يخرجون منها محتجين على فرض خطيب من الجماعة الحوثية. في المقطع التالي نستمع إلى واحد من هؤلاء وهو يمنع مسلحي الميليشيا الحوثية من فرض إمامها على الناس في المسجد قائلا إنه مرفوض.
4: بقوة غمصار بقوة نحن بمن استلا خطيبنا أنت من عندي أنا خطب من استيش مرفوض نحن بيبا أنا دي صلحتها أو أي
5: لا يا اخي ما ليش الا خطيبنا انت تنتظرنا هذا عايش طلع بالالي يا اخي ايش من صلاه هذا
0: هكذا هي جماعة الحوثي، سرطان خبيث زرع في وسط هذا الشعب، ينفر منها ومن أفكارها الطائفية التي تحاول فرضها بالقوة، تحاول دائما أن تحول بين دين الله وعباده، تغير من معتقداتهم وتفرض عليهم مشروعها المذهبي والطائفي، لا تفقه شيئا في أمور الاختلاف والتعايش مع الآخر، الآخر اليمني، المسلم المسالم، لم تقبل أن تتعايش معه. منذ توسع الميليشيا وسيطرتها على مناطق عدة في بلادنا، يأتي شهر رمضان المبارك، فيبدأ اليمنيون معركة التمسك بشعائرهم الدينية، فالحوثيون يمنعون المساجد من أداء صلاة التراويح بحجج واهية، منها أن أصوات المساجد تزعج الناس ليلاً. تخيلوا، أصبح الحوثيون يخافون على آذان اليمنيين من إزعاج ميكروفونات الأذان، لكنهم لا يرون حرجاً في تفجير منازلهم ودور عباداتهم والصراخ بكذبهم داخل المساجد وبعد كل صلاة بشعارهم الزائف الذي بات اليمنيون يعرفون كم هو كاذب وخادع.
5: أطلقت الميليشيات الحوثية تهديدات لأئمة المساجد بالعاصمة صنعاء بمنع صلاة التراويح في خطوة مثلت استفزازات للمصلين وعكست التوجهات الطائفية للجماعة. الأئمة أفادوا بأن الميليشيات الحوثية لا تغادر المساجد إلا بعد إرغام الأئمة على توقيع تعهدات بإلغاء المحاضرات والندوات والدروس الدينية داخل المساجد وإطفاء مكبرات الصوت، وأوضحوا أن الشروط التي أمليت عليهم تتضمن الدعاء للجماعة ولمقاتليها في جبهات القتال.
0: ما هو موقف القانون الدولي من هذه الميليشيا وتصرفاتها؟ وكيف للمنظمات الحقوقية اليمنية أن تعري جرائم الميليشيا تجاه اليمنيين؟ الدكتور طارق شندب أستاذ القانون الدولي يتحدث عن معلومات مهمة وخطيرة في هذا الجانب، فلنتابع.
6: ما تقوم به ميليشيات الحوثي هي جرائم يندى لها جبين البشرية. هم ارتكبوا جرائم لم ترتكب في التاريخ الحديث، لا من قبل هتلر ولا من غير هتلر. هذه الجرائم في الاعتداء على المساجد ودور العبادة والمستشفيات هي تدخل ضمن جرائم الحرب، وبالتالي يجب على المجتمع اليمني أن يكون جادا في محاربة هذه الميليشيات، كما يجب على المجتمع الدولي أن يحارب هذه الميليشيات الإرهابية التي تسيء إلى مفهوم الإنسانية. هذه الميليشيات التي عاثت فسادا في الأرض بحجة أنها هي من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مسموع لها أن تقتل وترهب. هذه الميليشيات الإرهابية التي قتلت الأطفال هي نفس الميليشيات الإرهابية التي تذبح السنة في العراق وتذبح الشعب السوري. يجب فضح هذه الميليشيات ويجب محاكمتها. هذه من نفس السلالة الدنيئة السيئة التي تعتبر نفسها فوق القانون. هذه ميليشيات هي لم تفتكر إرهابا فقط، بل هي خلقت الإرهاب في العالم العربي والعالم الإسلامي. هي من خلقت داعش والقاعدة وغيرها، وهي من تدعي أنها مسيرة بأمر الله فيما هي الحقيقة مسيرة بأمر الشيطان. المطلوب إظهار هذه الميليشيات إلى العالم الغربي، المطلوب توثيق هذه الجرائم التي ترتكبها تلك الميليشيا التي تدعي أنها تحارب في اليمن من أجل السلالة. المطلوب أن يقوم المجتمع اليمني بنبذ هذه الميليشيا. المطلوب من الحقوقيين اليمنيين توثيق هذه الجرائم وتقديمها إلى مجلس حقوق الإنسان، إلى المحاكم الدولية. نحن نعرف أن هناك تحالف سري بين هذه الميليشيات وبين إسرائيل، لأن اللوبي الصهيوني كان ضاغطا في مجلس حقوق الإنسان لدعم ميليشيات الحوثي وإجرامهم. هم يعملون وفق أجندة إيرانية، وفق دعم مالي فظيع، ونحن شاهدنا بأم العين كيف كان اللوبي الصهيوني. كان الأمر واضحا جدا عن هذا التحالف السري والدعم الضمني والعلني لتلك الميليشيات ولتلك الانتهاكات في قتل. كانوا يبررون قتل الشعب اليمني، كانوا يبررون قصهم للمساجد والمستشفيات، كانوا يبررون لهم قتلهم للشباب اليمني وللشعب اليمني وتحشيرهم للشعب اليمني الجواهية.
0: الدور اليوم علينا نحن في وسائل الإعلام من جهة، وعليك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة تجاه أبنائك أن تكشف لهم زيف وعوار وادعاءات هذه الميليشيا، أن تحمي ابنك منها ليس بإبعاده عن جبهات القتال فقط، بل بتحصين أفكاره ووعيه من أفكار هذه الميليشيا وخرافاتها. فنحن اليوم في عصر القراءة والوعي، ولا يمكن لمدعين جهلاء مثل هؤلاء أن يصعدوا على ظهورنا وظهور أبنائنا ويدمروا وعينا وديننا. هذا الدين الذي يأمرنا بتقبل الآخر والاختلاف معه في الفرعيات والتعايش مع أهل الديانات المختلفة فضلاً عن أصحاب المذاهب والنحل من المسلمين، لا يشبه أبداً دينهم المستورد الذي يقتلنا بدم بارد ويفجر مساكننا ودور عبادتنا، وهم يرفعون شعارات ما أنزل الله بها من سلطان.
1: توعية لشعبنا اليمني المبارك لابد أن تكون مستمرة، والتحذير من هذه الميليشيا وأفكار هذه الميليشيا لابد أن تكون مستمرة مع أنفاسنا، مع استيقاظنا، مع نومنا، في ليلنا، في نهارنا، في صحيفتنا، في قناتنا، في وسائل تواصلنا. لا بد أن نحذر من هذه الميليشيا، نكشف عوارها، نبين أفكارها، ندرس، يعني يدرس أبناءنا إجرامها، رموزها، جرائمهم، إرهابهم. لا بد أن نصنع حاجز بين الشعب وبين هذه الميليشيا، حاجز فكري، حاجز توعوي. يعني يأتيك الإنسان الريفي البسيط هذا يدعي أنه ابن رسول الله وأنه من أهل البيت، وأن اليمني إذا خذله فماذا سيقول للنبي عليه الصلاة والسلام، ويعتبر خذل النبي بنفسه، خذل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نسكت. اليمني بطبعه يحب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مسلم، وهم اللي نصروا النبي أهل اليمن ونصروا الإسلام. فعندما يجي هذا الكذاب المدعي يقول أنا ابن النبي، الإرهابي القاتل يقول أنا ابن النبي، ونحن نسكت، يعني أضفنا قداسة على هذا. وبالتالي إذا أنت ابن النبي وإحنا سكتنا والمسكين صدق إنك ابن النبي، إذا أمر وأنا سأنفذ وسأكون سلاح تبعك، لما سأقتل سأفجر لأني أتبع تعاليم ابن النبي. لابد أن يفهم شعبنا أن هؤلاء لا علاقة لهم بالنبي، ولا علاقة لهم بالدين الصحيح، ولا علاقة لهم بالإسلام السمح، ولا علاقة لهم بتعاليم القرآن. هذه جماعة عنصرية حاقدة قاتلة إرهابية من قبل 1200 سنة، ليس من اليوم وحتى اليوم. لابد من توعية مستمرة صادقة جادة من الجميع، ولا يعذر أحد، لا يعذر السياسي، ولا أحد يمسك العصا من الوسط، ولا نغض الطرف عن هذه الجرائم، ولا بد أن كلنا نحذر منها ونوعي أنفسنا وأبناءنا. يعني ابني وابنك وابن المسؤول الفلاني لابد أن يعرف هذه الميليشيا ويقرأ عنها كما يقرأ في صف أول ابتدائي الحروف والمنهج المدرسي. عندها سنفلح ونتجنب المقابر ونتجنب الفتان ونتجنب الكوارث اللي دائما تتجدد علينا من هذه السلالة العنصرية.
0: إذن هي معركة لن تنتهي إلا حينما نفرض على أهل هذه المسيرة الشيطانية أن تتوقف عن بث قبحها في أوساطنا. معركة لها سلاحان، الأول بندقية تحارب ميليشيا مسلحة مارقة على الدولة ومنقلبة عليها، والآخر سلاح الوعي والفكر. مستمعينا، انتهت هذه الحلقة من برنامج الإماميون الجدد، دمتم في أمان الله. كنتم مع الإماميون الجدد.

0: أقسم بالله العظيم باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤساء الحق بالبر والبحر والجو معاديا من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالما من يسالمها وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد.
1: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.

أيها الرجال الأبطال، أيها الشرفاء الأحرار، أنتم يا من حمل الأمانة وضحى في سبيل حرية الوطن والشعب وقدم الغالي والنفيس من أجل الوطن وفي سبيل إعلاء شأنه، أيها الفادون ذواتكم من أجل تحرير اليمن من الميليشيات الانقلابية، وأيها الباذلين الدماء الزكية مهرا للحياة الأبية والمحصنين الأرض بالأيادي القوية، شكرا لكم لأنكم كنتم الساهرون غير قافين الأعين من أجل الوطن لمواجهة كل المخاطر والتغلب عليها. أيها الرجال الصناديد، أنتم الأبطال الذين يؤدون دورا متميزا وبارزا في التضحية والفداء للحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره. أنتم من تحمل بكل وطنية وشرف مسؤولية مواجهة جماعة الإرهاب التي تهدف إلى النيل من مقدرات الوطن واستقراره.

حماة الثغور نحييكم اليوم بتحية النضال الوطني، تحية الكفاح من أجل انتزاع حق شعبنا اليمني العظيم في الحرية والاستقلال والسيادة، تحية الرفض لمؤامرات الأعداء والعملاء الخونة، تحية لكم أصحاب الإرادة القوية المؤمنة باليمن أرضا وتاريخا ومشروعا، لكم يا أصحاب السواعد الفتية والإيمان العميق بمشروعكم الوطني وقضيتكم العادلة، قضية اليمن الاتحادي الكبير، أبطالنا الأشاوس، رهاننا الوحيد اليوم على الله تعالى، ثم عليكم أيها الأبطال العظماء بعظمة هذا الوطن وتاريخه ومجده، أيها المقاومون الساعون في سبيل إنقاذ الوطن من براثين مشاريع التمزيق التي تستهدفه أرضا وإنسانا وحضارة، يا من رصيتم الصفوف وجمعتم القوى والإمكانيات للحفاظ على التماسك المجتمعي لعدم السماح لقوى الخيانة أن تحدث في صفوفنا الشر أو الانشقاق، تحية لكم يا من تبذلون أرواحكم في سبيل عزة وكرامة الوطن ومواجهة الميليشيات الغاشمة التي عجزت عن تركيع أبناء هذا الشعب العريق بفضل من الله، ثم الأبطال والمناضلين الشرفاء.

الأبطال الكرام، لا كرامة بدون وطن ولا وطن بدون كرامة، وأنتم رجال أغنياء بلباس الكرامة، أشداء بحزام الشرف نذروا أنفسهم ليبقى الشموخ والكبرياء. توزعت كرامتكم وبطولاتكم على ساحة الوطن طولا وعرضا، سالت دماؤكم لتروي ثرى اليمن الطاهر، رافعين الراية عاليا حيث هاماتكم الشامخة. يا لها من بطولات مشرفة تسطر في صحائف المجد والفخار، ويا لها من ملاحم جديدة في كتاب الوطن الخالد. أيها الرجال الأكابر، أيها العظماء، استطعتم بجهدكم ونضالكم وعزمكم وتصميمكم على أن تواجهوا الانقلاب، وعلى أن تطهروا أرض هذه البلاد، وعلى أن يبقى في سمائها علما حرا أبيا يرفرف وهو يزهو بأن الجيش الوطني القوي طهر البلاد من الإماميين الجدد. لقد تفوقتم على أنفسكم، فكنتم النموذج الأعلى في الشخصية الوطنية والعسكرية اليمنية.

وابسم بخلك. يا جيشنا الوطني العظيم الذي يؤمن بالمبادئ ويؤمن بالمثل العليا، إن هذا الشعب الذي يعتز بكم وبعملكم والذي يقدر شاكرا جهدكم من أجل نصر الجمهورية، لأنكم التحفتم السماء وافترشتم الأرض من أجل استرجاع كرامة شعبكم على خطى الجمر، رسمت أقدامكم جغرافية وطنكم وتيممت وجوهكم من طهر ترابه. يا رجال المهام العظام والخطوات الجسام، إن أصواتكم زلازل تملأ قلوب الانقلابيين خوفا ورعبا، وإن صدى وقع أقدامكم عاصفة تعصف بهم عصفا، وإن وقائعكم المجيدة في كتابكم الوطني بدمائكم ودموعكم مسترشدين بمن سبقكم من القادة السبتمبريين وما حفظه تاريخهم العظيم من معارك وحروب وإنجازات ووقفات عز ضد الإمامة والاستعمار، أضافت إلى هذه الأرض الطيبة والمعطاءة تاريخا مضيئا وأمجادا جعلها تتبوأ القمم وتتقدم الصفوف بشعبها الشجاع وجندها الأوفياء.

0: للوطن والشعب والأمجاد حارس كلنا نحب الكرامة.
1: أيها الأبطال والأشاوس، أنتم الجبال التي لا تستطيع أن تعترض طريقها الجبال، وأنتم القوة القادرة على تغيير الأحداث والتاريخ، لأنكم صوت الحق الذي علا على كل الأصوات. أنتم صوت الضمير الوطني والقومي، أنتم صوت الشعب والأرض والتاريخ. أيها الأحرار الراسخون في الضمير والوجدان، إن تصدركم ميادين النضال وتجشمكم عناءها وبلاءها وتقديمكم أنفسكم فداء لنا ولوطننا لا يجعلنا إلا أسرى أفعالكم ومكمل طريقكم. فلولا صمودكم وثباتكم على الحق لما نامت أعيننا ولا باتت أراضينا مطمئنة. أيها المخلصون لتراب الوطن، لن ينكر التاريخ وقفاتكم ولم يخفى عن العالم بأسكم وشجاعتكم. واعلموا جيدا أن مئات الملايين من الشرفاء يقفون في خندقكم ويؤمنون بحتمية انتصاركم.

0: سلاح وعتاد.
1: الرشاش المضاد للطائرات 23 مليمتر. يعتبر الرشاش المضاد للطائرات 23 الثنائي سلاحا فعال للاشتباك مع الأهداف الجوية حتى مسافة 2500 متر وعلى الارتفاعات حتى 1500 متر. كما يسمح تصميم الرشاش الاشتباك مع الأهداف الأرضية ذات الدروع الخفيفة الموجودة على مسافات حتى 2000 متر، ويمكنه الاشتباك مع تجمعات العدو البشرية سواء كانت في العراء أو خلف ستار. صمم هذا الرشاش ليعمل مع القوات المنقولة جوا لوقايتها من هجمات العدو الجوية. يتمتع هذا الرشاش بكفاءة عالية نظرا لما يتميز به من ميزات قتالية وفنية عالية تعتبر ضرورية للاشتباك مع الأهداف المفاجئة والسريعة. يعمل الرشاش بالغاز ويستخدم كتلة مغلاق تتحرك رأسيا، ويتم فتحها وإغلاقها بواسطة مكبس يعمل بالغاز، وعملية الفتح سريعة جدا، ولهذا تمت حلزنة غرفة الاشتعال بحيث يمر غلاف الخرطوش الفارغ على وسادة من الغاز لتسهيل قذفه للخارج. ويتم تعمير الرشاش بواسطة أشرطة يمكن إدخالها من أي الجانبين، وانتقاء الجانب المطلوب يتم بمجرد تغيير لوحة الحدبات في وحدة الكباس وتغيير أسنان تثبيت الشريط. والرشاش في هذه المعدة أعدت بحيث يمكن تلقيمها من خارج الحاضن بواسطة صناديق لأشرطة الذخيرة موجودة خارج مركز الدوران. والرشاشات لها سبطانات يمكن تغييرها بسرعة، وهي مزودة في مقدمتها بحاجز الضوء للشكل الأنبوبي، والحاضن عبارة عن منصة مثلثة الشكل لها وصلة للقطر وروافع دعم، وأثناء الاشتباك ترسى المنصة على الأرض وتسطح بشكل الروافع الثلاثة، كما يتم رفع العجلات عن الأرض.

استراتيجيات عسكرية لتحقيق أهداف دقيقة في البندقية أو ما يساويها من سلاح. احرص على أن تكون الذخيرة موحدة النوع، عدم الخوف من صوت الطلقة، واجعل تركيزك على الهدف. لا تضغط على الزناد بقوة فتسبب ارتفاع السبطانة إلى الأعلى، عدم شد البندقية أو إرخائها على الكتف، ضبط التنفس لحظة الرمي، اختيار الوضعية المناسبة والمريحة، إلغاء فكرة الرمي رشا، الرمي المتكرر والمكثف، الرمي من مكان محمي مموه، التأكد من سلامة السبطانة، التنظيف بعد الرماية بشكل مستمر وعدم إهمالها، ضبط السدادة على مقدار المسافة مع الشعيرة، الرمي الجاف أو الحقيقي على هدف مفاجئ. أفضل وضعية للرمي وضعية التمدد على الأرض.

شهدائنا الأبرار، يا أشرف الناس وأكرمهم وأنبلهم وأطهرهم، يا من اشتريتم الشهادة بدمائكم وأرواحكم من أجل وطن هو بالنسبة لشرفاء أمثالكم أغلى منها، يا من نلتم شرف الشهادة وأنتم تذودون عن حمى الوطن وتؤدون الواجب، لأرواحكم الرحمة والسكينة والسلام.

بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم مجددا في الأسبوع القادم من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن. كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم ماجد التيباس، ومن الإخراج مجاهد بن سليم، ومن الإشراف العام علي الحواني.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
6: تنظيم جماعة الحوثي الإرهابي هو من وراء إيران لا يفهموا في السلام أبدا، ولن يتحقق سلام معهم بالحوارات السياسية واللقاءات، إنما سيتحقق السلام معهم بقوتكم.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: وعد وعهد على النصر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: يا جبل مران حنا قدمي، وانت يا هلال قل الجامعة ما يفرج

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن المقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-3022-23 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.

0: الموجز الثالث عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. أشاد رئيس هيئة الأركان العامة قيد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز بالبطولة والتضحيات التي يشترحها أبطال القوات المسلحة في محافظة تعز مسنودين بأحرار المقاومة الشعبية وأبناء المحافظة في التصدي لاعتداءات ميليشيات الحوثي الإرهابية. نفذت القوات المسلحة 97 عملية استهداف دقيقة ضد تعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة طور الباحة ومحور تعز. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي أن العملية تنوعت بين استخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ والقناصة، وأسفرت عن تحييد 160 من عناصر الميليشية وتدمير وإعطاب 44 آلية ووسيلة نقل وإمداد عسكرية. كما وجهت القوات الجوية ضربات موجعة ضد أهداف حيوية لميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء وصعدة. اطلع وزير حقوق الإنسان مجد العمر وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في جنيف برئاسة نائب رئيس البعثة السفير ميكيل سيرفونية على مستجدات أوضاع حقوق الإنسان في اليمن في ظل التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الإرهابية وتزايد الانتهاكات بحق المدنيين. أكد مدير عام مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن أسامة القصيبي أن كافة فرق المشروع تعمل وفق الجداول الزمنية المحددة لها، إضافة إلى جاهزية فرق المهام الخاصة والاستجابة السريعة لمواجهة أي حادث أو أي حدث طارئ في مواقع تغطيتها في المناطق المحررة رغم تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في اليمن، حيث تواصل الميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف الشعب ومقدرات اليمن. نظم مكتب الشباب والرياضة بمحافظة ريما أمس صباحية شعرية حماسية لشعراء المحافظة احتفاء بأعياد الثورة اليمنية 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين تحت شعار الشعر والبندقية رفيق درب وتوأماء قضية بمشاركة 6 شعراء من أبناء المحافظة. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة الخامسة في أمان الله.
1: لأن الوطن أغلى ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
2: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
3: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

في ليلة الخميس 26 من سبتمبر كان الشعب اليمني مع موعد لبداية عهد جديد أشرقت في صباحه شمس الحرية والكرامة.

أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.
2: الحمد لله الذي يغير ولا يتغير، يبدل ولا يتبدل، من جعل منهج تغيير الإنسان من نفسه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الأخيار وصحابته الأطهار، وعنا معهم برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حتى يغيروا ما بأنفسهم. في هذه الحلقة سنعيش مع مشهد جديد، إنه مشهد القدوة وأثره على نفوس الآخرين ومدى تأثيره في الناس سلبا أو إيجابا. مشهد القدوة هو سر الدفين الذي استطاع به الأنبياء والمرسلون إرساء الفضائل في مجتمعاتهم وتحقيق السمو في نفوس أتباعهم. القدوة هي النموذج الحي الذي استطاع به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يغير وجه العالم في ربع قرن، وأن يقوض عرشي قيصر وكسرى، في حين أن العالم الإسلامي اليوم طافح بالمساجد والمكتبات والمعاهد والجامعات والعلماء والخطباء، ومع ذلك تجد أكثر الناس يتعاطفون مع الإسلام بمشاعرهم ولا يطبقونه في سلوكهم. ولقد اعتلى أعلى مراتب الأخلاق والعلم، لأنه تربية رب العالمين ليكون السراج المنير والمثل الأعلى والقدوة العظمى للإنسانية جمعاء. أدبه ربه فأحسن تأديبه، فكان قرآنا نابضا حيا متحركا. وحينما سئلت عائشة عن أخلاقه أجابت: كان خلقه القرآن. وصدق الإمام الغزالي حين قال: الناس لا يتعلمون بآذانهم بل بعيونهم. فالأم التي تلقي على ابنها عشرات الدروس في الصدق ثم تكذب على أبيه أمامه مرة واحدة ليست جديرة أن تعلم ابنها شيئا، وليس ابنها مستعدا أن يصغي إلى كلماتها إلا مجاملة، لأن قدسية الكلمة عنده قد سقطت وقوتها قد تلاشت. القدوة الحسنة هي الركيزة الأولى لبناء أي مجتمع، هي عامل التحول السريع الفعال. فالقدوة عنصر مهم في كل مجتمع، فمهما كان أفراده صالحين فهم في أمس الحاجة للاقتداء بالنماذج الحية. كيف لا، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاقتداء فقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. فليست العبرة أن تكون واعظا للناس تبكيهم، إنما العبرة أن تكون نموذجا حيا يعظهم بسلوكه. فلإن شخصا واحدا حي السلوك أنفع للناس من 10 مجلدات، لأن البشر لا يصدقون إلا المثل والنموذج أمامهم. لهذا كان النبي الواحد بجهاده واستشهاده في سبيل الخير أهدى للبشرية من آلاف الكتاب الذين ملأوا بالفضائل والحكم بطون المجلدات. بل إن أكثر الناس يستطيعون الكلام عن المثل الأعلى والمثل العليا ولا يستطيعون أن يعيشوها. لهذا كان الأنبياء قليلون وكانت حياتهم إعجازا، لأنهم جسدوا الأقوال أفعالا، بل كانوا نموذجا حيا يقتدى به. وما من رجل دين يستطيع أن يثير في النفس إحساسا علويا حقا إلا إذا كان في طريق حياته مستقيم السلوك سليم الأسلوب، بغير ذلك يختل التناسق بين الغاية والوسيلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لذلك علمنا صلى الله عليه وسلم بمواقفه، والتعليم بالمواقف أبلغ من التعليم بالألفاظ، لأنه يقدم الحقيقة والبرهان عليها والحقيقة بتطبيقها. فعن معاوية ابن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال. وكما نقلت لنا كتب التراث نهج الأنبياء في السلوك والقدوة، فقد نقلت لنا كذلك نماذج فريدة للصحابة. فهذا عمر بن الخطاب وهو يجسد نموذج الحاكم العادل، يتلقى سيدنا عمر من أحد ولاته هدية من الحلوى ولا تكاد توضع بين يديه حتى يسأل الرسول الذي يحملها: ما هذا؟ قال: حلوى يصنعها أهل أذربيجان، وقد أرسلني بها إليك عتبة بن فرقد، وكان واليا على أذربيجان. فذاقها عمر فوجد لها مذاقا شهيا، فعاد يسأل الرسول: أو كل المسلمين هناك يطعمون هذا؟ قال الرجل: لا، هذا طعام الخاصة. فأعاد عمر إغلاق الوعاء جيدا وقال للرجل: أين بعيرك؟ خذ حملك هذا وارجع به إلى عتبة وقل له: يقول لك عمر: اتق الله ولا تشبع من طعام حتى يشبع منه سائر المسلمين قبلك. وروى مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ قال طلحة: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر ثوب مصبوغ بمادة حمراء ليست من الطيب. قال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. فالقدوة الحسنة لها دور كبير في تغيير سلوك الأبناء، بل وتؤثر فيهم تأثيرا عجيبا. فالطفل يصعب عليه إدراك الكلمات كالأفعال، وهو أمر لم يغفله السلف الصالح، بل تنبهوا له وأرشدوا إليه المربين. فها هو عمرو بن عتبة يرشد معلم ولده قائلا: ليكن أول إصلاحك لبني إصلاحك لنفسك، فإن عيونهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما صنعت والقبيح عندهم ما تركت. وهذا يؤكد أنه لا سبيل إلى التربية السليمة إلا بوجود قدوة صالحة تغدو نموذجا عمليا للامتثال للأوامر والاستجابة لها والانزجار عن النواهي والامتناع عنها. وقد كان شباب الإسلام وناشئه في عصر النبوة يحرصون على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وتقليده ومحاكاته. في جميع أمورهم، في وضوئه وصلاته، في قراءته للقرآن، وفي قيامه وجلوسه، في كرمه وجهاده وزهده، وصلابته في الحق وأمانته ووفائه، وفي صبره. ومما يروى من ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، ثم قام يصلي، فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، فحولني فجعلني عن يمينه. وأمر آخر، وهو أن أول المطالبين بالقدوة الحسنة هم الوالدان، لأن الطفل الناشئ يراقب سلوكهما وكلامهما ويتساءل عن سبب ذلك، فإن كان خيرا فخير، فهذا عبد الله بن أبي بكرة يراقب وهو طفل أدعية والده ويسأله عن ذلك، ويجيبه والده عن دليل فعله هذا قائلا: عن عبد الله بن أبي بكرة رحمه الله قال: قلت لأبي: يا أبتي، أسمعك تقول كل غداة: اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، تكررها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. فالطفل يكون صورته عن ذاته من خلال تعامل أسرته معه، لا سيما تعامل الأب الذي يشكل بالنسبة للطفل نموذجا يحاول دائما التماهي به والاقتداء بما يصدر عنه من أفعال، وتقليد الطفل لوالده في حركاته وأفعاله وأقواله ظاهرة يعرفها مختلف الأسر. وكما قال الشاعر: مشى الطاووس يوما بعوجاج، فقلد شكل مشيته بنوه، فقال: علام تختالون؟ قالوا: بدأت به ونحن مقلدوه، فخالف سيرك المعوج واعدل، فإنا إن عدلت معدلوه، أما تدري أبانا كل فرع يجاري بالخطى من أدبوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وبالجملة نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة لكل أتباعه في كل شيء، وهو من قال الله سبحانه وتعالى عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان معلما صبورا شفيقا بأمته، كان مرب ناصح أمين يتسع صدره لأخطاء الجميع. فقد جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة بسيطة، ذكر أن في عقلها شيئا ومعها صبي لها، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. قال لها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يا أم فلان، فاجلسي في أي طرق المدينة شئت حتى أجلس إليك. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم إليها وسعى في حاجتها، ولم يتركها حتى قضى لها ما تريد. هكذا كان دأبه صلى الله عليه وسلم في التربية بالقدوة، كان رحمة لأمته وأسوة لهم في أقواله وأفعاله، فإذا أمر بخير كان أسرع الناس إلى تنفيذه، وإذا أبلغ شيئا من الوحي كان أول من يلتزم به، فكان أشد الناس زهدا وورعا وعبادة وتقوى، وأعظمهم شجاعة وشهامة ومروءة وكرما، بل وأكبرهم تضحية وبدلا وفداء. فليس عجيبا أن تصنع تلك الشخصية المتفردة ذلك الأثر الكبير في نفوس الصحابة، ليقدموا نجاحات مبهرة على مستوى الفرد والجماعات، وخلدوا تاريخا حضاريا سطره التاريخ إلى اليوم. وتروي لنا كتب السير أن عمر بن الخطاب في مرة من المرات رأى إبلا سمينة، قال: لمن هذه الإبل؟ قالوا: هي لعبد الله بن عمر، أي ابنك. قال: أتوني به. فلما جيء بعبد الله بن عمر رأى أباه غاضبا، قال: لمن هذه الإبل يا بني؟ قال: هي لي، اشتريتها بمالي، وبعثت بها إلى المرعى لتسمن، فماذا صنعت؟ فقال رضي الله عنه قولته الشهيرة: ويقول الناس: ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، اسقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، وهكذا تسمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين. هل عرفت لماذا هي سمينة؟ بع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي لبيت مال المسلمين.
1: حتى يغيروا ما بأنفسهم، برنامج يعرض أهم القواعد لتغيير الواقع الاجتماعي والعلمي والاقتصادي وغيره من منطلق النفس وتغييرها. فمتى ما تغيرت تغير كل شيء من حولها، لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برنامج حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن الفقيه.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: في معركة الكلمة الحقيقة هي سلاحنا الأقوى، الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.

الثورة 26 من سبتمبر تاريخ مجيد لا يمكن نسيانه بالتقادم أو نسيان ما منحته تلك الثورة للشعب اليمني من إنجاز كبير بالقضاء على الحكم الإمامي الكهنوتي البغيض والإعلان عن ميلاد الجمهورية.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
1: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: تقدم
1: ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
2: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، والذي نتناول من خلاله مثلا شعبيا وقصته ومتى يضرب وما يقابله من الأمثال العربية. سوف نستمع إياكم إلى أمثال حلقة اليوم، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. ومثلنا الأول لهذه الحلقة هو المثل الشعبي اللي يقول معقم الباب نصف الطريق. المعقم، معقم الباب نصف الطريق، هكذا يقول المثل. المعقم هو العتبة السفلى للباب، تلك التي تفصل بين الداخل والخارج، والتي يصورها المثل أيضا فاصلة بين القرار والتردد، بين المكوث والانطلاق. لاحظوا البلاغة في هذا التصوير، حيث يصور المثل أن النصف الأصعب من أي مرحلة هي تلك اللحظة التي تقرر فيها عبور العتبة، فإذا تخطيناها فقد خرجنا من دائرة التردد وعقدنا العزم على أن نمضي، وبدأنا في السير وكأننا قطعنا نصف الطريق. نعم، معقم الباب نصف الطريق. يستخدم هذا المثل مستمعي الكرام في الحياة العامة عندما نريد تشجيع أنفسنا أو غيرنا على البدء، أو حين يراد التذكير بأن البداية هي أصعب ما في الطريق. معقم الباب نصف الطريق، وبأن مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة كما يقول المثل الصيني، لكنه يضيف عليها بعدا نفسيا عميقا، وهي أن الخطوة الأولى ليست مجرد حركة القدم، بل هي قرار القلب وعزيمة الروح. معقم الباب نصف الطريق، باختصار مستمعي الكرام، نصف السفر النية والعزيمة والتجهيز، والنصف الآخر هي المسافة فقط. معقم الباب نصف الطريق.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد، والآن نستمع إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل الذي يقول: ساير الجيد وعلق من نارة. ساير الجيد وعلق من نارة، ساير بمعنى أنك تسير معه، سر مع الجيد وعلق من نارة، أي اشعل من نارة. المثل يضرب للحث على مصاحبة الرجال النجباء، فبمجرد القرب منهم يكسبك من طيبهم وتستفيد من دفئهم وبركتهم. والنار معروفة هنا ترمز إلى الكرم والدفء والفضل، فكما أن النار تدفئ من حولها، فإن الجيد ينير حياة من يصاحبه. ساير الجيد وعلق من نارة. لا يقول المثل كن مثل الجيد فقط، قد يكون صعبا على البعض، بل يقول سايره فقط، أن امش معه، روح في ركابه، اقترب من الجيد، لأنها تكفي هذه المصاحبة لتشرق حياتك من بركته. يحث المثل على اختيار الصحبة الطيبة صاحبة الهمم العالية والأخلاق الرفيعة، ويظهر أن القرب من أهل الفضل يكسب فضلا كبيرا ويورث الخير، كما أن القرب من النار يورث الدفء والضوء. اختر صحبتك فإنها تصنعك، وامش مع الجيد فإنك لن تكون مثله، ولكنك ستستفيد في كل الأحوال. ساير الجيد وعلق من ناره.

0: مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. نلقاكم في حلقات قادمة. في أمان الله.
1: كنتم مع ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

0: الجيش الوطني درع الوطني لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية

0: تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: كونوا على فكر وعلى يقين أنكم ستدخلوا العاصمة صنعاء بإذن الله تعالى منتصرين رافعين علم الجمهور.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة يعلن بدء العمليات العسكرية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني. رئيس هيئة الأركان يشيد ببطولات وتضحيات القوات المسلحة في تعز. القوات المسلحة تحيد 260 من عناصر ميليشيا الحوثي وتدمر 44 آلية وسيلة نقل في طور الباحة وتعز، وتضرب أهدافا حيوية في صنعاء وصعدة. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. أعلنها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد العلى للقوات المسلحة اليوم الأحد بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني، مؤكدا أن الانتقال من مرحلة الاستعداد والتهيئة إلى مرحلة التحرير بعد استنفاد كل فرصة التهدئة. والآن نستمع إلى كلمة فخامة الرئيس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، قبل أيام ومن بنبر 26 من سبتمبر خاطبتكم بمسار منضبط من أجل التهيئة لمعركتنا الوطنية، بما في ذلك التعبئة العامة وفتح باب العودة الآمنة، وحددنا بوضوح أن مسؤولية الدولة وهدفها هو استعادة مؤسسات الدولة وحماية شعبها وإنهاء سنوات من الحرب والمعاناة التي صنعتها الميليشيات الحوثية المارقة. واليوم أتحدث إليكم وقد انتقلنا من مرحلة الاستعداد إلى مرحلة العمل، وأود في البداية أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى أبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج، وإلى أبطال قواتنا المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية على ما أظهروه من بسالة وثبات وما قدموه من تضحيات في كل مدينة وقرية وعلى امتداد جبهات الوطن. فقد كان صمودهم والتفافهم حول مشروع الدولة مصدر العزم والثقة للمضي قدما في معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة شعبنا. كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى مجلس النواب والحكومة والسلطات المحلية والمكونات السياسية والاجتماعية، وكل من استجاب لإعلان التعبية العامة، وكل من لبى دعوة العودة الآمنة واختار اللحظة الفاصلة أن ينحاز إلى وطنه ودولته وأهله. لقد منحت الدولة السلام كل ما يستحقه من وقت وفرص، وتحملت من أجل ذلك الكثير، لكن الميليشيات الحوثية اختارت مرة أخرى أن تقرأ ضبط النفس ضعفا، وأن تقابل كل فرصة للتهدئة بمزيد من التحشيد والتصعيد. وخلال الأيام الماضية دفعت الميليشيات بالمزيد من المقاتلين المغرر بهم إلى الجبهات، وزجت بالأطفال من مقاعد الدراسة إلى محارق الموت، ووسعت اعتداءاتها واختطافاتها وتهديداتها للمدنيين الأبرياء، واستهدفت مخيمات النازحين والمدن والمنشآت الوطنية ودول الجوار والممرات الدولية، واستمرت في نهب الممتلكات الخاصة والعامة وتحويل المناطق الخاضعة لها بالقوة الغاشمة إلى مخزون بشري للحرب، والموارد الوطنية إلى وقود لها. ولذلك موقفنا اليوم هو تحمل المسؤولية الوطنية لمواجهة ميليشيات الحوثية الإرهابية بعد استنفاذ كل فرص التهدئة وبقاء السلاح خارج سلطة الدولة، واستمرار التهديد الإرهابي لسيادتها وأمن المواطنين والمنطقة وممرات الملاحة الدولية. أيها الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية، وأؤكد لكم مجددا أن هذه ليست حربا على أهلنا في صنعاء أو صعداء والحديدة أو عمران أو ذمار أو إب أو أي محافظة أخرى، كما أنها ليست حربا ضد مذهب أو قبيلة. هذه معركة الدولة من أجل مواطنيها واستعادة مؤسساتها وتصحيح أخطاء الماضي وعدم مصادرة إرادة أهلها أو مستقبلهم السياسي بقوة السلاح. وفي هذه اللحظة المفصلية أجدد باسمي وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ما جاء في خطابنا السابق من التزام كامل بما سيفضي إليه الحوار الجنوبي الجنوبي الذي يرعاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وبما يضمن حلا عادلا وشاملا للقضية الجنوبية. وقد قلنا أن المحافظات الجنوبية هي من تحملت أعباء الحرب والنزوح والضغوط الاقتصادية، وقدمت من التضحيات الجسيمة ما سيظل خالدا في الذاكرة الوطنية، شاهدا على وعي أبنائها بطبيعة الخطر المحدق بالجميع، وهو ما يتوجب علينا الوفاء لتلك التضحيات والملاحم البطولية المشرفة. كما أقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة. يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية. أيها الشعب اليمني العظيم، ما يصلنا كل يوم من أعداد الذين تدفع بهم الميليشيات الإرهابية إلى محارق الموت ومن معاناة المحتجزين والنازحين والجائعين يدمي القلب، ويحملنا جميعا مسؤولية إنهاء هذه الجرائم بحق شعبنا. ولهذا فإن استعادة الأرض لن تكون بالنسبة إلينا نهاية المهمة، فحيثما تعود مؤسسات الدولة ستعود معها الحياة. وقد وجهنا الحكومة بإعداد برنامج عمل متزامن مع العمليات، بحيث تبدأ مؤسسات الدولة ممارسة مسؤوليتها في كل مدينة ومديرية ومحافظة يتم استعادتها أولا بأول. وسيكون في مقدمة أولوياتنا بدعم من الأشقاء والأصدقاء إعادة صرف رواتب موظفي الدولة، بما في ذلك معالجة مستحقاتهم المتأخرة بأثر رجعي، وإطلاق برنامج عاجل للتعافي وإعادة الإعمار، وإصلاح الطرق والكهرباء والمياه والمنشآت المتضررة، وتهيئة الظروف لعودة النازحين واستئناف النشاط الاقتصادي. وكل مدينة تستعيدها الدولة ستدخل بمشيئة الله مرحلة الاستقرار والتعافي وإعادة البناء والإعمار، وكل مورد يعود إلى الدولة سيعود إلى وظيفته الطبيعية، رواتب ومدارس وخدمات، لا وقودا لحرب جديدة. إلى أشقائنا وأصدقائنا وشركائنا في المجتمع الدولي، في هذه اللحظة الوطنية لا يسعنا إلا أن نعبر عن عظيم امتناننا للأشقاء الأوفياء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا، الذين وقفوا إلى جانب اليمن في أحلك الظروف، وأسهم دعمهم الأخوي الشامل في صمود مؤسسات الدولة والتخفيف من معاناة شعبنا، كما ظلت المملكة وطنا ثانيا لملايين اليمنيين الذين وجدوا فيها أبوابا مفتوحة للعمل والحياة والأمان. إن الشعب اليمني سيحفظ هذه المواقف في ذاكرته الوطنية إلى الأبد، كما حفظ عبر تاريخه كل من وقف إلى جانبه في أوقات الشدة، وسيظل ينظر إلى المملكة باعتبارها شريكا أصيلا في المصير والأمن والاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة. ونتطلع اليوم إلى أشقائنا جميعا وأصدقائنا في المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب اليمن وقواته المسلحة ومؤسساته الوطنية وإنهاء التهديد ودعم الجهود الإنسانية والاقتصادية والإغاثية وبرامج التعافي وإعادة الإعمار في المناطق التي تعود إلى سلطة الدولة. فاليمنيون اختاروا السلام كلما كان ممكنا وتحملوا من أجل ذلك الكثير من الآلام، واليوم تمارس دولتهم بإسناد مخلص من تحالف دعم الشرعية مسؤوليتها في حماية شعبها واستعادة مؤسساتها وحماية الممرات المائية نيابة عن العالم بأسره. وفي مثل هذه المنعطفات لا تصنع المواقف مصير الحاضر فحسب، بل تبقى في ذاكرة الشعوب طويلا. فالعداوة معروفة، لكن ما لا تنساه الشعوب هو من وقف معها حين احتاجت إليه، ومن اختار الصمت حين كان موقفه ضروريا. أيها الشعب اليمني العظيم، لقد أبلت قواتكم المسلحة وأبطالها الشجعان بلاء حسنا، ولهذا نحن نعرف اليوم تماما طريق النصر وحجم المسؤولية التي نحملها أمام الله وأمامكم وأمام الأجيال القادمة. ولذلك لن نقيس نجاح هذه المعركة بعدد المدن التي نستعيدها كما تفعل الميليشيات، وإنما بعدد المواطنين الذين يعود إليهم الأمن والأسر التي تعود إلى منازلها والإجراءات الضامنة لمنع العودة إلى الماضي البغيض في القتل والقهر ومصادرة إرادة شعبنا. لقد انتظر اليمنيون طويلا هذا اليوم الحاسم، اليوم الذي نبدأ فيه معا مرحلة فاصلة من تاريخ أمتنا، مرحلة تستعيد فيها الدولة أرضها ومؤسساتها، ويستعيد المواطن حقه، ويعود السلاح إلى مكانه الطبيعي تحت سلطة القانون. ولذلك من هذه اللحظة ستكون مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية في حالة استنفار كامل حتى إنجاز المهمة وتحقيق النصر المؤزر بعون الله وبسالة قواتنا وتلاحم شعبنا ودعم أشقائنا وأصدقائنا. نسأل الله أن يحفظ شعبنا وأن يسدد هدف قواتنا وأن يجنب المدنيين كل مكروه وأن يعيد إلى اليمن أمنه واستقراره. الرحمة والخلود للشهداء الأبرار، الشفاء للجرحى، الحرية للمحتجزين. عاش اليمن حرا أبيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أشاد رئيس الأركان العامة قيد العملية المشتركة الفريق الركن الصغير بن عزيز بالبطولات والتضحيات التي يشترحها أبطال القوات المسلحة في محافظة تعز، مسنودين بأحرار المقاومة الشعبية وأبناء المحافظة في التصدي لاعتداءات ميليشيات الحوثي الإرهابية. جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها مع عضو اللجنة العسكرية العليا قائد جبهة تعز اللواء الركن يوسف الشراجي، وقائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، ورئيس أركان المحور اللواء الركن عبد العزيز المجيدي، وقائد مقاومة تعز رشيد شمسان للاطلاع على سير العمليات العسكرية في المحافظة. واستمع رئيس هيئة الأركان إلى إجازات ملخصة لسير العمليات القتالية والموقف الميداني على امتداد مسرح العمليات في محافظة تعز، مثمنا مواقف أبناء محافظة تعز والتفافهم المعهود لمساندة قواتهم المسلحة ومبادرتهم للنفير والمشاركة في شرف الدفاع عن الوطن وثوابته. وأكد الفريق بن عزيز وقوف جميع منتسبي القوات المسلحة في مختلف الجبهات والقطاعات إلى جانب إخوانهم في محافظة تعز في هذه المعركة الخالدة، مستذكرا التاريخ النضالي والوطني المشرف لأبناء تعز في مختلف المراحل والمنعطفات. كما أشاد رئيس هيئة الأركان بكفاءة الأبطال المقاتلين وبسالاتهم وبسالاتهم النادرة وبالقدرات القتالية لسلاح الطيران الحربي والطيران المسير في هذه المواجهة، مشددا على أهمية تعزيز الروح المعنوية والجاهزية القتالية في هذه المواجهة الحاسمة، مثمنا مواقف الأشقاء في قيادة قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وجهودهم المساندة للقوات المسلحة اليمنية وحرصهم الدائم على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. نفذت القوات المسلحة 97 عملية استهداف دقيقة ضد تعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة طور الباحة ومحور تعز. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي أن العمليات تنوعت بين استخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ والقناصة، وأسفرت عن تحييد 260 من عناصر الميليشيا وتدمير وإعطاب 44 آلية ووسيلة نقل وإمداد عسكرية. كما وجهت القوات الجوية ضربات موجعة ضد أهداف حيوية لميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء وصعدة. وأكد العقيد الركن النزيلي أن القوات المسلحة ستدمر قدرات ميليشيا الحوثي في أينما وجدت، ولن تكون في مأمن من نيران قواتنا المسلحة. انتهت النشرة، نذكر بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يعلن بدء العمليات العسكرية لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني. رئيس هيئة الأركان يشيد ببطولات وتضحيات القوات المسلحة في تعز. القوات المسلحة تحيد 260 من عناصر ميليشيا الحوثي وتدمر 44 آلية ووسيلة نقل في طور الباحة وتعز، وتضرب أهدافا حيوية في صنعاء وصعدة. ختام نشرة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحليل وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر الأغبس. دمتم ودامت اليمن في نصر وعزة، في أمان الله.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصلاة.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، ستنتهي الحرب وسنتعافى وسنستغل ثرواتنا السياحية والتاريخية، وسندعو الجميع لزيارة بلادنا ومشاهدة حضارتنا، وسنجني من وراء ذلك ثروة قومية تنهض بنا جميعا.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا. 89.5 89.5.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وبعد، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج علمنا القرآن. علمنا القرآن أيها الإخوة، ولا تنسوا الفضل بينكم، تعتبر هذه القاعدة الربانية من القواعد السلوكية التي تدل على عظمة هذا الدين وشموله وعظمة مبادئه. هذه الآية الكريمة جاءت في سياق آيات الطلاق في سورة البقرة. يقول الله تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. أيها المستمعون الكرام، لا شك ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى يأمر من جمعتهم علاقة من أقدس العلاقات الإنسانية، وهي علاقة الزواج، ألا ينسوا، ألا ينسوا في غمرة التأثر بهذا الفراق والانفصال ما بينهم من سابق العشرة والمعاملة. جاءت هذه الآية لتعلمنا وتوجهنا إلى العفو، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذه القاعدة جاءت بعد ذلك التوجيه بالعفو، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. كل ذلك أيها المسلم المستمع والمستمعة، كل ذلك لزيادة الترغيب بالعفو والتفضل الدنيوي. ومع أن النسيان أمر جبلي ليس بوسع الإنسان دفعه، إلا أن الآية الكريمة جاءت بالتأكيد على عدم النسيان، والمراد به هنا الإهمال وقلة الاعتناء. ولهذا في قوله تعالى: إن الله بما تعملون بصير، تعليل للترغيب في عدم إهمال الفضل، وتعريض بأن في العفو مرضاة الله تعالى، فهو يرى ذلك منا فيجازي عليه. أيها المستمع الكريم، إن العلاقة الزوجية في الأعم الأغلب لا تخلو من جوانب مشرقة ومن وقفات وفاء من الزوجين لبعضهما. فإذا قدر وآل هذا العقد إلى حل عقدته بالطلاق، فإن هذا لا يعني نسيان ما كان بين الزوجين من مواقف الفضل والوفاء. ولئن تفارقت الأبدان فإن الجانب الخلقي يبقى ولا يذهبه مثل هذه الأحوال العارضة. وما أعظم أثر العفو، فإنه يقرب إليك البعيد ويصير العدو صديقا. إذا تعارف الناس الفضل بينهم سهل على المذنب الاعتراف بالذنب، وسهل على من له الحق أن يعفو، بخلاف ما إذا أصبحوا لا يتنازلون عن حقوق ذواتهم. ولله ما أعظم هذه التعاليم الربانية، ما أعظم هذا العلم القرآني الذي علمنا، ما أعظم هذه القاعدة لو تم تطبيقها بين الأزواج وبين كل من تجمعنا بهم رابطة أو علاقة من العلاقات. لقد ضرب بعض الأزواج من الجنسين أروع الأمثلة في الوفاء وحفظ العشرة، سواء لمن حصل بينهم وبين أزواجهم فراق بالطلاق أو بالوفاة. أذكر نموذجا وقفت عليه ربما يكون نادرا، وهو لرجل أعرفه شخصيا طلق زوجته التي له منها أولاد، فما كان منه إلا أن أسكنها في الدور العلوي مع أولاده الذين بقوا عندها، وسكن هو في الدور الأرضي، وصار هو الذي يسدد فواتير الاتصال وفواتير الكهرباء وفواتير الحاجات الضرورية التي تحتاج هذه الأسرة، ويقوم تفضلا بالنفقة على مطلقته، حتى إن كثيرا ممن حوله من سكان الحي لا يدرون أنه مطلق، وإني لأحسبه ممن بلغ الغاية في امتثال هذا التوجيه الرباني: ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم، هذا مثال عزيز، لكني أذكره لأبين أن في الناس خيرا. وكذلك أذكر قصة قريبة حصلت لبعض أقاربي، أن امرأة طلقت من زوجها وقد كان بينهم ما كان، فعندما سئلت كيف زوجك، اذكري عيوبه اذكري ما فيه، قالت: لا يجوز، إن هذه غيبة وقد حصل ما بيننا، ولا ننسى الفضل، فقد كان فيه من الصفات الطيبة، فيه من الكرم، فيه من المودة، فيه من المحبة، فيه وفيه وفيه وفيه وفيه. فأرادت عكس ما طلب السائل منها أن تبين في مطلقها ما فيه. وهذه أيضا من الأخلاق العالية التي قلما تجد في كثير من النساء، التي ربما تظل تذكر مطلقها في الثلب والسب والعيب، وما تترك به شاردة ولا واردة إلا ذكرتها فيه. لكن المرأة الصالحة المؤمنة وإن طلقت من زوجها لكنها لم تنسى الفضل بينهما. نعم أيها الإخوة المستمعون الكرام، وهذا نموذج آخر لكن يحكيه قاضي القضية، وهو الشيخ علي الطنطاوي، يقول رحمه الله: قضية خلاف بين زوجين طال أمده واستفحل شره وانتهى أمره إلي، وعرض كل منهما دعواه على صاحبه متهما إياه بسوء العشرة ومطالبا بحقوق عليه، وألحت المرأة بطلب الطلاق وبضم الأولاد إليها دون نفقة. وبعد دراسة دقيقة للقضية يقول: تبين لي ألا سبيل للتوفيق بينهما على حالاتهما الراهنة، فقررت إجراء تجربة الطلاق لمرة واحدة، وعرضت الفكرة عليهما فلم يترددا في قبولها، وأوقع الزوج الطلقة. وهنا جعلت أذكرهما بحق المودة والرحمة والأولاد، وختمت بقوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. وكان لكلامي أثره العاجل، فإذا الزوج يقول: إذا كان الأمر للمودة والرحمة والأولاد فإني متنازل عن كل حق لي عليها ومستعد للإنفاق على أبنائي ما داموا في كفالتها، وأجابت المرأة على ذلك بأنها هي أيضا متنازلة له عن مؤخر صداقها، وكان من أسباب الخلاف بين هذين الزوجين أن المرأة كلما استاءت من زوجها حاولت الذهاب إلى بيت أهلها فيمنعها أن تصحب متاعها سوى ما تلبسه، ولكن ما إن صار إلى هذه النتيجة حتى تغير الحال وقال الرجل لزوجته: هذا مفتاح البيت، فخذي منه ما تحبين ودعي ما تكرهين. ولقد كان لهذا الموقف أثره البالغ في نفسي، وأكثر ما راعني منه تلك الدموع التي ذرفها كل منهما. أيها الإخوة الكرام، هذا نموذج من نماذج المرأة الصالحة، ونقف قليلا عند موقف عملي في سيرة من كان القرآن خلقه صلى الله عليه وسلم، لنرى كيف كان يترجم القرآن عمليا في حياته. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف بعد أن بقي شهرا يدعو أهلها ولم يجد منهم إلا الأذى، رجع إلى مكة فدخل في جوار المطعم بن عدي، فأمر أولاده الأربعة فلبسوا السلاح وقام كل واحد منهم عند الركن من الكعبة، فبلغ ذلك قريشا فقالوا له: أنت الرجل الذي لا تغفر ذمتك. ومات المطعم بن عدي مشركا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينس له ذلك الفضل، فأراد أن يعبر عن امتنانه لقبول المطعم بن عدي أن يكون في جواره في وقت كانت مكة كلها إلا نفرا يسيرا ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت غزوة بدر قال صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. والمعنى: لو طلب مني تركهم وإطلاقهم من الأسر بغير فداء لفعلت ذلك مكافأة له على فضله السابق في قبول الجوار. فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم معلم الناس الخير. أيها الإخوة المستمعون الكرام، من صور تطبيقات هذه التعاليم لهذه القاعدة الربانية القرآنية العظيمة في حياتنا مجموعة من العلاقات سوى علاقة الزواج، إما علاقة قرابة أو مصاهرة أو علاقة عمل، فما أحرانا أن نطبق هذه التعاليم الربانية في حياتنا ليبقى الود ولتحفظ الحقوق ولتتصافى القلوب، وإلا فإن مجانبة تطبيق هذه التعاليم الأخلاقية العظيمة يعني مزيدا من التفكك ووأدا لبعض الأخلاق الشريفة. ولهذا من العلاقات التي لا يكاد ينفك عنها أحدنا علاقة العمل، سواء كان حكوميا أو خاصا أو تجاريا، فقد تجمعنا بأحد من الناس علاقة عمل، وقد تقتضي الظروف أن يحصل الاستغناء عن أحد الموظفين أو انتقال أحد الأطراف إلى مكان عمل آخر برغبته واختياره، وهذا موضع من مواضع هذه التعاليم الربانية. فلا ينبغي أن ينسى الفضل بين الطرفين، فكم هو جميل أن يبادر أحد الطرفين إلى إشعار الآخر أنه وإن تفرقنا بعد مدة من التعاون فإن ظرف الانتقال لا يمكن أن ينسينا ما كان بيننا من ود واحترام وتعاون على مصالح مشتركة. لذلك فإنك تكبر أولئك الأفراد وتلك المؤسسات التي تعبر عن هذه التعاليم عمليا بحفل تكريمي أو توديعي لهذا الطرف، فإن هذا من الذكريات الجميلة التي لا ينساها المحتفى به. وإذا أردت أن تعرف موقع وأثر مثل هذه المواقف الجميلة فانظر إلى الأثر النفسي السلبي الذي يتركه عدم المبالاة بمن بذلوا وخدموا في مؤسساتهم الحكومية أو الخاصة لعدة سنوات، فلا يصلهم ولا خطاب شكر. ومن ميادين تطبيق هذه التعاليم الربانية القرآنية التي علمنا القرآن الكريم أيها الإخوة الوفاء للمعلمين وحفظ أثرهم الحسن في نفس المتعلم. أعرف معلما من رواد التعليم في إحدى المناطق ضرب مثالا قيما للوفاء، إذ لم يقتصر وفاؤه لأساتذته الذين درسوه بل امتد لأبنائهم حينما مات أساتذته رحمهم الله. ويزداد عجبك حين تعلم أنه يتواصل معهم وهو خارج بلاده، سواء كان في بلاده أو في بلاد غير بلاده، فلله در هذا الرجل وأكثر في الأمة من أمثاله. ورحم الله الإمام الشافعي يوم قال: الحر من حفظ وداد لحظة ومن أفاد لفظة. وفي واقعنا مواضع كثيرة لنفعل هذه التعاليم الربانية في هذه الآية الكريمة. فللجيران الذين افترقوا منها نصيب، ولجماعة المسجد منها حظ، بل حتى العامل والخادم الذي أحسن الخدمة، ولهذه التعاليم القرآنية الربانية حضورها القوي في المعاملة، حتى قال بعض أهل العلم: من بركة الرزق ألا ينسى العبد الفضل في المعاملة. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم بالتيسير على الموسرين وإنذار المعسرين والمحاباة عند البيع والشراء بما يتيسر من قليل أو كثير فبذلك ينال العبد خيرا كثيرا. نعم أيها المستمع الكريم، لا ننسى الفضل بيننا، فإن الإنسان مهما كان ومهما حصل له لا بد أن يكون صاحب منة للآخر، وهو أيضا له منة على الآخرين، فيكون بها التبادل. إذن أيها الإخوة الكرام، العلاقة الزوجية شجرة تسقى بالاهتمام وتذبل أغصانها بالإهمال. العفو ذكر في آية واحدة، ولا تنسوا الفضل بينكم. العفو ذكر في آية واحدة تتحدث عن الزوجين 3 مرات. هل وصلت الرسالة؟ الزواج عروة من أوثق عرى الحياة، فتعاهدوها بكل جميل. الرفق والصبر والتغاضي من أعظم أسرار الزوجية. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، أن يعيذنا من سيئها لا يعيذ منها إلا هو سبحانه وتعالى. وحتى الملتقى في حلقة قادمة بمشيئة الله، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.

أعزائي المستمعين، أرحب بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج اليومي صفحات من تاريخ مأرب. عنوان حلقتنا هذا يعد مكمل لما ذكرناه في الحلقات السابقة عن التاريخ الممالك والدول في جنوب شبه الجزيرة العربية، والمقصود بذلك طبعا هو الحضارة اليمنية القديمة بدولها المعروفة وأشهرها سبا كما قلنا دائما. هذه الحلقة تتطرق وربما تتبعها حلقات أخرى إلى التواصل بين القرب الأوروبي والحضارة اليمنية العربية في جنوب شبه جزيرة العرب. الحضارات الشرقية عموما كانت هناك جهود أوروبية لفك رموزها ولغاتها بعد الضعف الذي حصل للخلافة العثمانية في القرن السابع عشر والثامن عشر، وخلال نهاية هذه الخلافة في العام 1918 بعد الحرب العالمية الأولى شهد الشرق العديد من البعثات الآثارية، شملت العديد من بلدان الحضارات القديمة مثل مصر والعراق وأيضا الشام وكذلك اليمن. وتهدف الدراسات إلى استكشاف هذه الحضارات وفك رموزها ومعرفة حركتها كموضوع علمي معرفي بعيد عن التصنيفات السياسية. لكن في الغالب لا تخلو البعثات الاستشراقية من أهداف سياسية، من أهداف سياسية مهدت لمرحلة الاستعمار الذي قادته البلدان الأوروبية في بلدان المشرق العربي وبلدان أخرى مثل الهند وغيرها. وهناك اتهامات عديدة للمستشرقين في هذا الجانب أنهم لم يعملوا بنزاهة، بل كانوا أحد الأدوات لسبر أقوار التاريخ وتراكم المعرفة لدى صانع القرار الأوروبي بهدف استعماري وبهدف الهيمنة. ونحن نلاحظ أيضا هناك أهداف أخرى، منها أهداف أخرى ربما أنها علمية أو معرفية أو ذات طابع إيديولوجي أو ديني، تطالعنا النقوش أو تطالعنا المذكرات المستشرقين وربما حتى بعض الباحثين اليمنيين إن الأهداف الأولى للاتصال الأوروبي بمعرفة الحضارة اليمنية كان هدف ديني، وكان ذلك على يد البرتغاليين في القرن الخامس عشر، ومعروف رحلات البرتغاليين ووصولهم إلى جنوب الجزيرة العربية ربما في القرن الخامس عشر الميلادي، وقادة البرتغال كشوف جغرافية هامة. وعندما دخل البرتغاليون اليمن عن طريق حضرموت وربما عن طريق ميناء الشحر، وحاولوا أو ربما وصلوا عبر الصحراء إلى براقش عاصمة المعينيين، وهذه المدينة الأثرية معروفة وهي تقع اليوم في مديرية مجزر وتتبع محافظة مأرب. براقش أحد الكنوز الأثرية الهامة، وكان يهدف البرتغاليون إلى معرفة النقوش أو العثور على نقوش للعهد القديم، ويهدفون من وراء ذلك إلى دعم فكرة المصلح الديني مارتن لوثر الذي بدأ إصلاحاته الدينية البروتستانتية في القرن الثالث عشر. وبما أن اليمن أحد البلدان التي احتوت الديانات التوحيدية القديمة مثل اليهودية والمسيحية، كما ذكرنا في حلقات سابقة أن العهد الحميري كان قد عرف وجود الديانات التوحيدية مثل المسيحية واليهودية، وكانوا يهدفون من وراء هذا الاستطلاع الآثاري ووصولهم إلى براقش للحصول على نصوص دينية قديمة تدعم فكرة مارتن لوثر في الإصلاح الديني. هذا هدف البرتغاليين في القرن الخامس عشر. لكن قبل البرتغاليين هناك كتابات لاسترابو، واسترابو هذا دائما نرجع إليه
لأنه الوحيد الذي تفرد بالكتابة عن حضارات شبه الحضارات الجنوبية في شبه الجزيرة العربية، وهو طبعا يوناني. وهناك من يشكك في كتاباته وأوصافه، ربما أنه شغل منصب دبلوماسي أو تاجر، وبالتالي يعتبرون بعض علماء الآثار وفقهاءها أن استرابو كتب بلغة غير علمية. لكن في الواقع استرابو هو أحد المراجع الهامة في الكتابة عن حضارة الحضارات الجنوبية لشبه الجزيرة العربية، ومرجع من المراجع الهامة عندما نتحدث عن عصور الحضارة اليمنية القديمة. أيضا هناك اتصال آخر، ولكن اتصال عسكري، وهي الحملة الرومانية بقيادة أليوس جيليوس، والتي نجحت في الاستيلاء على الجوف ودولة المعينيين، لكنها فشلت في الوصول إلى مرب وتم صدها. إذن هناك يعني حالتين من الاتصال ما قبل العصر الحديث، يعني مع أوروبا أو مع روما بالأحرى أو اليونان عبر استرابو، وعبر أليوس جيليوس قائد الجيش الروماني. غير هذين الاتصالين لا يوجد طبعا. كانت الاتصالات بين الدول اليمنية القديمة ودول الهلال الخصيب، وهناك الكثير من المراسلات والتشابه وذكر الملوك اليمنيين في نقوش في العراق للكنعانيين والأشوريين والأمم القديمة أو الدول القديمة التي كانت في الهلال الخصيب. بعد كذا في العصر الحديث أول اتصال استشراقي هو فرنسي، كان بين اليمن وفرنسا، وكان ذلك في العام 1716 عبر بحار في رحلته، وهو دولا ميرفي قائد سفينة لوكوريو الفرنسية. ولم نعثر طبعا كيف كان التفاهم بين الحكومة اليمنية المركزية في صنعاء، ولا من هو الإمام الذي كان يحكم صنعاء. لكن في القرن 17 الميلادي عرف عن ما يسمى الإصلاح، مثل عصر الإمام الشوكاني، ولا كان هناك نوع من الانفتاح بغض النظر عن الأئمة الآخرين المتشددين. لكن لم نعرف بعد من هو الإمام الذي كان يحكم صنعاء في حينها. هذه أول رحلة وأول اتصال بين فرنسا وحكومة اليمن في صنعاء. بعدها أطلق ملك الدنمارك بعثة أخرى بقيادة عالم الفلك كارستن نيبور، وهو الوحيد الذي عاد حيا إلى بلده من بين أعضاء الرحلة الستة. الرحلة الثانية من قبل الأوروبيين المستشرقين كما قلنا هي بقيادة الدنماركي كارستن نيبور، وكان معه عدد كثير من أعضاء البعثة، تقريبا 6 أو 7، ولكنهم لا نعرف بالضبط ما الذي حصل لهم، لكن في نهاية المطاف لم يعد إلا هو إلى بلده الدنمارك. بعد هذا الاتصال الثالث هو العالم الألماني هينريش، وتمكن من فك رموز وحروف اللغة القديمة للحضارة اليمنية القديمة في جنوب الجزيرة العربية. هذا ما حفظه لنا التاريخ من اتصالات بين الغرب الأوروبي والحضارة اليمنية القديمة. لكن هناك مغامر آخر أكثر جرأة، وحصل على دعم من سفارة بلاده في جدة، في مدينة جدة طبعا، وهو توماس جوزيف أرنو. وهذا المغامر الفرنسي تمكن من الوصول إلى مارب في العام 1843 ميلادي، وتمكن أيضا أرنو من زيارة معبد أوام ومعبد بارعن، ولا نعرف أين هو هذا المعبد، هل هو يقصد المقة أو يقصد معبد أوام، ولكنها استخدم هذا الاسم، وهذا الاسم هو اسم أحد ملوك سبأ. وعثر أرنو على 56 نقش تم العثور عليها في مأرب وصرواح. طبعا في العام 1869 تم افتتاح قناة السويس، وهذا سهل السفر وسهل الاتصال بين الغرب الأوروبي والشرق بشكل عام.
وجاء دور المستشرق الفرنسي جوزيف هاليفي. إذن معنا ثلاث يعني من الاتصالات كلها كانت لصالح الفرنسيين اللي هو هاليفي وهذا السيد توماس جوزيف وهو أيضا صيدلي فرنسي وتم دعمه من السفارة الفرنسية المتواجدة حينها في جدة في العام 1843. والاتصال الثالث هو المستشرق الفرنسي جوزيف هاليفي. طبعا هاليفي مؤرخ كبير جدا وترك كتابات كبيرة وخاصة فيما يتعلق بامتداد الدول

فرنسا، يعني بمعنى أن هذا رجل أكاديمي وقام بتدريس اللغات القديمة التي استطاع تفكيك رموزها وفهمها جيدا وترجمتها. هذه إلى الحد 1849 هذه هي مجمل اتصالات البعثات أو المغامرون الذين يبحثون عن تفكيك رموز حضارات جنوب شبه الجزيرة العربية، وهي الحضارة السبائية والمعينية والحميرية والقتبانية والحضرمية. أيضا هناك مستشرق آخر وهو جلازر، وهذا جلازر نمساوي، وتم دعمه من قبل عدة دول أوروبية بما فيها بيلوروسيا. طبعا بيلوروسيا في أقصى الشمال الأوروبي، لكن تستغرب أنت لماذا يجتمع الأوروبيين على خلافهم الكبير في ذلك الزمان. يعني لم تكن الدويلات الأوروبية في القرن الثامن عشر على وئام تام، كانت هناك العديد من الحروب بما فيها الحرب الألمانية، يعني حرب وحدة ألمانيا، وحروب فرنسية بريطانية، وحروب في الشمال، يعني في شمال أوروبا، السويد، الدنمارك. لكن ومع هذا تجد أنهم يجتمعون لدعم وتمويل باحث واحد. فمثلا هذا جلازر هو جنسيته نمساوي، ودعمه كان من فرنسا وبيلوروسيا. بعد هذه الفترة لم نجد الكثير من البعثات زارت اليمن، وبدأ الصراع في نهاية القرن الثامن عشر والتاسع عشر لتقاسم تركة الرجل المريض، ويقصد به في التاريخ الأوروبي الخلافة العثمانية. وبدأت السيطرة الإنجليزية والفرنسية على العالم العربي، وبدأت تسقط بلدان كثيرة من قبضة الخلافة العثمانية لصالح الأوروبيين. وفي هذا الوقت لم يكن هناك بعثات، لكن برز أحد الذين تركوا الكثير من الانطباعات أو شيء من هذا، وهو فيلبي. وفيلبي ولم يأتي من أكاديميه، بل أعتقد أنه ضابط بريطاني، وكانت له صولات وجولات، وربما قام بتهريب الكثير من الآثار. ونحن عندما قلنا أن مثلا 1869 كان قدوم الباحث الفرنسي توماس جوزيف أرنو، كان في هذا التاريخ عام 1839 في 19 يناير سقطت العاصمة المؤقتة عدن أو العاصمة الجنوبية بيد المستعمر البريطاني، وبالتالي توقفت البعثات. لكن هذا الضابط فيلبي ربما أنه وهو رجل عسكري من الجيش البريطاني، وربما أطلع هذا الضابط بتهريب كميات كبيرة من الآثار اليمنية. وسوف نواصل معكم في الحلقة القادمة الحديث عن البعثات، وأهم البعثات التي زارت مارب طبعا هي جمعية علوم الإنسان الأمريكية، وهذه مكثت وقت طويل في اليمن، وسنتحدث عنها كيف أتت إلى اليمن، وأيضا كيف مارست أعمال التنقيب. وقد ترك السيد ويندل فليبس من جمعية علوم الإنسان الأمريكية كتاب بعنوان كنوز بلقيس. ونظرا لنفاد الوقت نصل وياكم إلى نهاية هذه الحلقة من صفحات من تاريخ مارب، آملين أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. تقبلوا تحياتي أنا حسين صادر، وتحيات زميلي المخرج نصر الأغبس.

0: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و 87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
5: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
6: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

أياما ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير. أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت الخالق المولى الغفور. فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير. أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز أنباء السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. أعلن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الأحد بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية اليمنية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني، مؤكدا الانتقال من مرحلة الاستعداد والتهيئة إلى مرحلة التحرير بعد استنفاذ كل فرص التهدئة. أشاد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن الصغير بن عزيز بالبطولات والتضحيات التي يقترحها أبطال القوات المسلحة في محافظة تعز مسنودين بأحرار المقاومة الشعبية وأبناء المحافظة في التصدي لاعتداءات ميليشيات الحوثي الإرهابية. نفذت القوات المسلحة 97 عملية استهداف دقيقة ضد تعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة طور الباحة ومحور تعز، وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي أن العمليات تنوعت بين استخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ والقناصة، وأسفرت عن تحييد 260 من عناصر ميليشيات وتدمير ويعطب 44 آلية ووسيلة نقل وإمداد عسكرية. كما وجهت القوات الجوية ضربات موجعة ضد أهداف حيوية لميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء وصعدة. أكد وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري أهمية دور المكونات الدعوية والمرشدين في حشد الطاقات المجتمعية وتعبئتها للمعركة الوطنية، مشيرا إلى التأثير الكبير للخطباء والمرشدين والعلماء في المجتمع ودورهم في تعزيز روح الاصطفاف الوطني والنفير العام لإسناد القوات المسلحة في مختلف الجبهات. اطلع وزير حقوق الإنسان مجد العمر بعد أطلع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في جنيف برئاسة نائب رئيس البعثة السفير ميكيل سيرفوني على مستجدات الأوضاع حقوق الإنسان في اليمن في ظل التصعيد الأخير لميليشيا الحوثي الإرهابية وتزايد الانتهاكات بحق المدنيين. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب تهتم بكل ما يرتبط بالحياة المحلية والوطنية والدولية،
2: وتساهم في ترقية الاتصال الاجتماعي وقيم الديمقراطية والتسامح وتعزيز ممارسة التعددية
1: وحماية مقومات الهوية والثقافة الوطنية بكل مكوناتها وتنوعها.
3: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
0: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: خزانة التراث، للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا. خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان،
1: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
0: إشراف عام علي الحواني.
1: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس.

جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وسهلا في حلقة جديدة من برنامجكم خزانة التراث في موسمه الخامس، والذي نتتبع فيه في هذا الموسم المهارات والممارسات المرتبطة بالحرف التقليدية والمشغولات اليدوية. وفي هذا أو في هذه الحلقة سنستكمل الجزء الثاني مع الوالد سالم أحمد الجرذي، والذي سيحدثنا في هذه الحلقة عن المصنوعات القطنية والمنتجات التي ينتجها من حياكة القطن. ما هي المنتجات التي تنتجها من مادة القطن؟
1: المنتجات من القطن يتسمى كشمير، ويتسمى معاوز خام اندلوسي. افضل الخام هو اندلوسي.
0: تصنعها انتم المعاوز؟
1: ايوه، المعاوز عندنا مصنع المعاوز، وعندنا مصنع السجاد.
0: منين تحصلوا على القطن، خيوط القطن؟
1: من المحلات.
0: اذا تشتروها السوق. تشتروها جاهزه؟
1: نشتري جاهزه اللفه،
0: يعني ما حد يغزلها محليا؟
1: لا لا لا لا، خارج، يجي من الخارج على حديد
0: لفات،
1: وناخذ اللفه بكاملها. ايوه فتل، وناخذ لها كشمير اكل، هذا الاكل حقه. على مصانع يدويه، ان ما عملوا المصانع هذه غيرنا، احنا ما قدرنا نطبقها.
0: جاهز شلوه؟
1: ايوه، ما نقدر احنا نطبقها، نشل المصنع
0: جاهز.
1: ايوه، ب 800,000 هذا مصنع المعاوز، كان ب 800,000 اخذناه مره
0: زمان.
1: ايوه، واستمرينا فيه نشتغل.
0: طيب حدثنا عن خطوات صناعه المعاوز.
1: المعاوز يعني لها منشع،
0: نفس
1: نيره،
0: نفس أدوات حوكة الشعر.
1: أيوة، إنما لها ست نير، هذا حق المعوز. كل نيرة لها مهمة، وطلع الخيوط هذا النخاس، النخوس، النخس حق هذا الذي يودي المنشع على فرامل بالرجل.
0: بالرجل؟
1: نعم بالرجل.
0: طلعه وتنزله؟
1: طلعه ونزله بالرجل،
0: باستخدام الرجل.
1: نعم. أما اليد ما هي إلا بشعون ضربة
0: الخيط هذا العرضي.
1: أيوة، الخيط العرضي وضربة الحف، هذا المعاوز. المعاوز يعني يستهلك يوم، وهو فردتين،
0: يعني ما هي شي حوكة واحدة، حوكتين
1: فردتين،
0: ولا تصنعوهن مع الحوكت الفردة.
1: العجلة هذه الذي نأخذها من السوق تدي لها 20 معوز،
0: تصنعوا منها 20
1: معوز منها. وفيها قرب تنتهي ان نقطبه ونبز النيره هذا والمعمل النيره الى عند صاحب المهمات، هذا يديها من الخارج وربطنا فيه، ولا ناوي الا نحوكه.
0: ها، يعني هو يركب لكم الخيوط؟
1: هو الخيوط حق المنتهي الى الجديد يركبهم، احنا ما قدرنا شيء نطبقه لانه على ست نير.
0: يعني المكره هذه اللي تسموها النيره تشلوها جاهزه من عندها مركبه؟
1: نعم نعم،
0: تركب فيها المكره.
1: نعم،
0: تجي المكره جاهزه.
1: مكره جاهزه من 20 معوز الى 15 الى 10 معوز، يعني مستوى القصيب، بعضها كبير بعضها صغير.
0: والفردتين هذه ما هو شيء انتم توصلوهن؟
1: لا، الا عندما نجد ال 20 هذا القطعه نبزها الى عند
0: المورد هذا. دي ورد؟
1: لا، المطرز. ونديه له قطعتين مترين في مترين،

0: ولا الأول فقهن
1: يصبح المعوز واحد
0: يصبح معوز واحد نعم نعم هكذا هنا هنا بيع منه وهدايا وناس يجوا ياخذوا كثير
1: تبيعوا بالجمله ولا
0: لا ناس في سوق
1: الزبائن
0: لا ناس في سوق الملح كلنا نبيع بالجمله واحد في الزبائن هذا يطلب لها 10 هذا يطلب 4 هذا يطلب معوز نفسه هكذا نقشات المعاوز هذه قد تجي من عندهم
1: جاهزه
0: مسفوح جاهز ماشي سواء والنقشات من عندنا نشكل تشكيلات
1: تشكل حسب
0: نشكل ايوه يعني فيها نقشات من عندنا نشكلها
1: بالمبرح
0: والموس
1: خيوط مختلفه الوان مختلفه
0: الوان مختلفه نعم وصبح معوز هكذا
1: كم يكلف المعوز اليدوي المحاكي يدوي
0: كان المعوز يعني يتكلف له عند 20,000 25 هكذا
1: هذا زمان
0: الآن من يوم بطلناه وغربت الأمور ما عاد سيناشي ما عاد اشتغل
1: وقفت عن حياكة المعاوز
0: أيوة الآن المعاوز كثرت وبعضها يعمل يقول هذا خام من أفضل الخام وهو لا يقع له ولا
1: رديء خامه رديء
0: أيام وإنه بشع المقطب هذا المعوز بشع كنا حق بطانية
1: خامه رديء
0: حق بطانية فأفضل الخام هو الاندلسي
1: الخيوط
0: نعم
1: غير المعاوز ما هي المنتجات الأخرى التي تنتجها من حياكة القطن
0: من القطن نعمل سجاد للصلاة سجاد للسيارات التنجيد
1: للمراتب
0: أيوة للمراتب نعملها للمراكي متر في 50 للمركة نعمل
1: قطن
0: أيوة من القطن نعمل من القطن علاقات نساء
1: شنط
0: على خباء على شنق على نقشات هكذا
1: منقوشة
0: أيوة عملنا من كثير كثير في صنعاء بشعونا الأخ العميد عبد الرزاق دحوان انتجنا له كثير لا طلب هو طلب كنا نعمل له من السجاد من مئات بالمئة من العلاقات شنيط النساء ايوه بالالف لا ندري اين يسوقه والله احنا نعمل الطلب حسب ما طلبوا وغيره وغيره كثير كانت تزورنا من السياحة من الوزراء من الشعب في السبعين
1: هذا خلال مشاركاتكم في المهرجان
0: أيوة من 99 فوق هكذا
1: هل تذكر شيء من المهرجانات دي شاركتوا فيها
0: ذكر في مهرجان في السبعين وفي حديقة ما أدري نهايتك
1: هل شاركتوا في عاصمة الثقافة صنعاء عاصمة الثقافة تقريبا في 2005
0: مرتين نعم
1: وقيمت الكثير من المهرجانات في في في في موسم عاصمة الثقافة صنعاء
0: كثير كثير
1: طيب ايش كانت طبيعة مشاركتكم في هذه المهرجانات
0: بالجمل بركنا عندنا جمل بركنا فوقه الذهب
1: اذا الادوات اللي كانت تستخدم
0: ايوه الجمل موجود
1: والمنتوجات
0: التومة عملنا فوق التومة بشؤون الحريوة
1: التومة هذه انتو ذي تصنعوها
0: ايوة عادي رباطها 4 عيدان واربعها من فوق وحطها فوق الجمل وعمل سحمة دائرة فوق التومة
1: على التومة هذه
0: ايوة تضمن الحريوة وستر للحريوة
1: تنويه المستمعين على كارم التومة هي ما كان يسمى في قديما الهودج
0: نفسه نعم نعم
1: ويصنع نفس ما كان يصنع قديم
0: اي نعم نعم
1: ويغطى كله بالشعر
0: يغطى التومة هذه الذي الحريوة تكون داخلها
1: كانوا يقولوا الحريوة
0: العروسة داخل التومة نعم
1: يقولوها على التومة ما قد شي سيارات
0: وفوق الجمل تمشي
1: ما قد شي سيارات
0: ما قد شي من عند أهلها إلى عند
1: عرضتوا هذه الأشياء عرضتوها في نعم. المهرجان الذي شاركتوا فيها نعم.
0: عرفناها
1: وكنتوا تصنعوها أمام الزوار وأمام
0: أيوة عملناها أمام الزوار
1: وتركبوا التومة مثلا هذه تقوموا بخطوات
0: ونركب التومة على الجمل وعملنا الجحفة تسمى جحفة الجحفة
1: التومة
0: هذه هي التومة لكن نقول الجحفة السحمة الملوية
1: القطاع هذه يغطيها
0: القطاع أيوة.
1: سمى جحفة
0: الذي يغطي أطراف الحرمة هذه هكذا على خطة داخل التومة،
1: يعني في داخل المربع هذا اللي صنعوه فوق البعير تعملوا خطة
0: وقع
1: على أساس تكون مكان رغيب،
0: مكان رغيب للحرمة هذه.
1: الحرمة ذي حملوا العروسة ذي حملوها فوق البعير.
0: نعم.
1: ما هي المنتجات الأخرى التي عرضتوا أثناء هذه المهرجانات؟
0: كل شيء والله عرفنا كل شيء. المحابي بال بال بال والقمصان يعني يلقات من القطن
1: قطنية.
0: نعم. والمحباء العلم الجمهوري بالاسم، حتى اسم صاحبه
1: يعني تنقشوا الاسم في هذا المحباء.
0: ننقش الاسم في المحباء، يقول أنا فلان ابن فلان ابن فلان سو اسمي هكذا،
1: وتنقشوا له الاسم فيه.
0: نعم. نقشناها بالقطن من القطن
1: في نفس
0: المحبة. نعم. لما يصبح الآن هذا المحبة اسم فلان ابن فلان ابن فلان
1: في المحبة نفسه.
0: نعم. ما بالله ليش إنها أقلع من ذولاك العادي
1: المستورد أو الجاهز.
0: أيوة.
1: كم يستغرق مثلا صناعة المحبة؟
0: يومه
1: يستغرق يوم كامل.
0: نعم. يعني إثنين المحابي إلى آخر السهرة،
1: لأن خيط هو تقريبا
0: دقيق
1: تقريبا عرضها 7 سنتي أو 8 سنتي
0: هكذا، يمكننا من حوله. نعم. على أدوات عود زي ما المشرع حق السحم الكبار أو البيت
1: الشعر. يعني حتى المحبة لحوكة.
0: نعم.
1: أدوات لحوكة
0: وضربة، ما بالله بدال الحف هذاك العود بالموس، نضربه بالموس، والهبين يقلب النخس والمنشع من عندي هكذا هكذا هكذا حتى يكتمل.
1: تحتاج معك عامل ولا تشتغلها لوحدك؟
0: اشتغلها لحالي
1: لانها صغير جدا.
0: نعم. نعم. الفليج هذاك الشعر لحالي لانه
1: صغير
0: حجم قريب. نعم. هذا الذي كنا نستخدمه. العلاقات النساء اقول لك عاد احنا نعمل له شنق من القطن يقعد في جنبها، والعلاقة هذه جنبها هنا تعمل فيها عدة
1: أغراضها.
0: أغراضها في
1: شناط.
0: شناط. نعم.
1: توازي هذه الشناط المستوردة الجاهزة.
0: أيوة.
1: وشيء تقليدي يعبر عن الموروث ويعبر عن
0: وأفضل وأفضل بموجب التراث السابق
1: حاليا.
0: لأن التراث السابق شوف احنا أنا عقلت هذا العلاقيات بدال المعلقة كانت عند النساء عند أجدادنا وأهلنا وحقتها أنا
1: يسموها معلقة.
0: معلقة المرأة هذا
1: كانت موجودة،
0: كانت معلقة من جلود الغنم الماعزة،
1: كانوا يصنعوها من الجلد.
0: أيوة. يدبغوا الأديم هذا وعملوا منه مزود للطحين، يسموه مزود للطحين، نسع نص قدح طحين
1: هذا الجلد
0: أو حب. أيوة. يعملوا منه وعاء 8 هدمان يدبغوا.
1: يعني الوعاء هذا كبير جدا،
0: الوعاء كبير مثل ما تقول اليوم الدرج او الدالوب او شناط. ما في الشناط كانت، ما بالله الوعاء هذا
1: كلها
0: هذا يحتوي زانة الحرمة هذه وحق زوجها داخل كل شيء داخله، وعلى قفل وسره.
1: يعني الوعاء هذا الجلد،
0: الوعاء هذا
1: عملوا له سره وقفل.
0: نعم. كانت بقيره من الجلد هذا.
1: وش تختلف مثلا البقيرة عن الوعاء؟
0: الوعاء هذا للسامان هذا. البقيرة هي من الجلد، ونصنعها وتكون هناك على رقبة في وسطها. شفت القلب حق السيارة؟ القلب هذي اليوم.
1: أيوة.
0: حق السيارة يجي فتحتها في الوسط، هاو حطوا البقيرة هذا متر ونص كذا يمان ومتر ونص يسار على أطرافها مصنوعة، واللقفها من وسطها وصبوا فيها الحب.
1: إذن هذه
0: ماشي شوالات ذاك الوقت.
1: البقيرة هذه كانت تستخدم لحفظ الحبوب.
0: لحفظ الحبوب.
1: أما هذاك الوعاف هو لأغراض البيت.
0: سامان حق البيت. نعم. نعم. وبالشكل هذا.
1: والمزود أصغر منهن.
0: المزود أصغر منهن للطحين.
1: للطحين.
0: نعم. ومزود للحب.
1: يعني كل هذه الأوعية والأواني كلها كانت مصنوعة من الجلد.
0: مصنوعة من الجلد.
1: من الـ محليا الجلود المصنوعة المدبوغة محليا.
0: نعم.
1: من كان يدبغها؟
0: نساء يشيروا ودوا قرض ودبغين النساء.
1: من أين يدوا هذا القرض؟
0: من البلاد.
1: وش فائدته؟
0: القرض أفضل حاجة للدبغة هذا.
1: يبعد الشعر ولا كيف؟
0: لا لا يبعد الشعر في قلقة يقولوا لها تبعد الشعر. أما حق الضان لا يبقى بصوفة من القرض يدبغوه ما يقول له شيء. يدبغوا هذا ويدبغوا هذا من القرض ما بلا ليش إن حق الماعزة قد هم يسوله عشر وقلقاه لما تبعد الشعر. وصبح أوعية وعاء مزود
1: وينظفوه من الدهون بقايا الدهون وال...
0: نعم يتنظف بكل شيء. أو إذا بغينا النسوان إحنا حسب التراث نصنعه على الخبرة. هذا وعاء هذا بقيرة هذا مزود هذا معلقة المكلف. المرأة تعمل فيها الفطير إذا بسرق دا أهلها عملت فيها فطير تعمل فيها الهدايا وشالتها في جنبها. أيام ما كانت المرأة عدة مشاريع. المرأة عدة مشاريع مع حاميها قلم هي وزوجها. من ذي القلم هذا؟ هي تحلب.
1: يعني كانت تمارس أكثر من عمل في في في وقت واحد.
0: تحلب الغنم وتزرع اللبن وتصلح الدهنة تسخنها. الدهنة تسخنها وصبح سمن تسيه للضيوف. الحليب يأكله الضيوف. الحليب يعملوا هلبان هكذا. تشير المرأة هذه تقدح بدل مشروع اليوم تقدح على ظهرها
1: تدي الماء من الآبار.
0: نعم من مكان إلى مكان.
1: لا مكاين ولا مشاريع ولا
0: الحطب عليها بدل الغاز تدي حطب على ظهرها
1: لا قد غاز ولا شيء.
0: نعم براح البيت عليها تربية الأطفال عليها إشقاع الغنم عليها. ما بل الراعي يقول لا اللقع ولقوه لها ناكل الوادي.
1: إذن عودة لموضوع الحياكة وحياكة المنتجات القطنية هل لازلت تمارسها حتى اليوم؟
0: ما زلت أمارسها حسب الطلب. ما الله طلب فأنا مستعد.
1: إذن زبائنك محدودين وحسب الطلب فقط.
0: محدودين نعم محدودين نعم. ومن يريد ما عليها لا يتصل بي وأنا مستعد.
1: ولازلت محتفظ بالمهارات والخبر
0: ولا نفقها إن شاء الله.
1: هل نقلتها لأحد من أبنائك وعلمتهم هذه؟
0: إن شاء الله إن شاء الله لأبنائي.
1: أحد منهم يمارسها؟
0: أيوة أبنائي وأخواني وأولاد أخواني وناس كثير.
1: يعني محافظين
0: كثير في اليمن كثير. نعم. كم غيري
1: إذا محافظين على هذه
0: المهنة هذه. نعم إن شاء الله.
1: إذا نتمنى
0: أيوة السوق ما فيش.
1: يعني من أبرز الصعوبات والمعوقات التي واجهتكم السوق الطلب في السوق.
0: ما فيش تسويق ولا وجدنا أي سوق الذين يورد لهذا. لا وجدنا من الثقافة ومركز الثقافة من يدعمنا. ما وجدنا شيء. أما لو وجدنا الآن يترك إطلاقا.
1: إذن نتمنى أن يصل صوتك إلى الجهات المعنية ونتمنى أن تلتفت إليكم المؤسسات الثقافية ومؤسسات الموروث ومؤسسات التراث الثقافي وأن يبادروا بصون عاجل لهذه المهنة وهذه الحرفة التقليدية التي تعبر عن تقاليدنا وتعبر عن جزء من مفردات تراثنا الثقافي غير المادي. في ختام هذه الحلقة يسرنا أن نقدم لك هدية متواضعة من جامعة إقليم سبا. شكرا جزيلا لك. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين على كارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم برعاية الله.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
3: كنتم مع برنامج خزانة التراث
4: من إخراج نصر الأغبس.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصلاة.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يعلن بدء العمليات العسكرية لاستعادة مؤسسة الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني. رئيس هيئة الأركان يشيد ببطولات وتضحيات القوات المسلحة في تعز. مكتب الأوقاف والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة بمأرب يدشنان حملة التعبئة العامة والنفير الوطني. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الأحد بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية اليمنية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني، مؤكدا الانتقال من مرحلة الاستعداد والتهيئة إلى مرحلة التحرير بعد استنفاد كافة فرص التهدئة. ونستمع الآن إلى كلمة فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، قبل أيام ومن بنبر 26 سبتمبر خاطبتكم بمسار منضبط من أجل التهيئة لمعركتنا الوطنية، بما في ذلك التعبية العامة وفتح باب العودة الآمنة. وحددنا بوضوح أن مسؤولية الدولة وهدفها هو استعادة مؤسسات الدولة وحماية شعبها وإنهاء سنوات من الحرب والمعاناة التي صنعتها الميليشيات الحوثية المارقة. واليوم أتحدث إليكم وقد انتقلنا من مرحلة الاستعداد إلى مرحلة العمل، وأود في البداية أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى أبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج، وإلى أبطال قواتنا المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية على ما أظهروه من بسالة وثبات وما أضحيات في كل مدينة وقرية، وعلى امتداد جبهات الوطن. فقد كان صمودهم والتفافهم حول مشروع الدولة مصدر العزم والثقة للمضي قدما في معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة شعبنا. كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى مجلس النواب والحكومة والسلطات المحلية والمكونات السياسية والاجتماعية، وكل من استجاب لإعلان التعبية العامة، وكل من لبى دعوة العودة الآمنة واختار اللحظة الفاصلة أن ينحاز إلى وطنه ودولته وأهله. لقد منحت الدولة السلام كل ما يستحقه من وقت وفرص، وتحملت من أجل ذلك الكثير. لكن الميليشيات الحوثية اختارت مرة أخرى أن تقرأ ضبط النفس ضعفا، وأن تقابل كل فرصة للتهدية بمزيد من التحشيد والتصعيد. وخلال الأيام الماضية دفعت الميليشيات بالمزيد من المقاتلين المغرر بهم إلى الجبهات، وزجت بالأطفال من مقاعد الدراسة إلى محارق الموت، ووسعت اعتداءاتها واختطافاتها وتهديداتها للمدنيين الأبرياء، واستهدفت مخيمات النازحين والمدن والمنشآت الوطنية ودول الجوار والممرات الدولية، واستمرت في نهب الممتلكات الخاصة والعامة وتحويل المناطق الخاضعة لها بالقوة الغاشمة إلى مخزون بشري للحرب، والموارد الوطنية إلى وقود لها. ولذلك موقفنا اليوم هو تحمل المسؤولية الوطنية لمواجهة ميليشيات الحوثية الإرهابية بعد استنفاذ كل فرص التهدية وبقاء السلاح خارج سلطة الدولة، واستمرار التهديد الإرهابي لسيادتها وأمن المواطنين والمنطقة وممرات الملاحة الدولية. أيها الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية. وأؤكد لكم مجددا أن هذه ليست حربا على أهلنا في صنعاء أو صعداء أو الحديدة أو عمران أو ذمار أو إب أو أي محافظة أخرى، كما أنها ليست حربا ضد مذهب أو قبيلة. هذه معركة الدولة من أجل مواطنيها واستعادة مؤسساتها وتصحيح أخطاء الماضي وعدم مصادرة إرادة أهلها أو مستقبلهم السياسي بقوة السلاح. وفي هذه اللحظة المفصلية أجدد باسمي وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ما جاء في خطابنا السابق من التزام كامل بما سيفضي إليه الحوار الجنوبي الجنوبي الذي يرعاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وبما يضمن حلا عادلا وشاملا للقضية الجنوبية. وقد قلنا أن المحافظات الجنوبية هي من تحملت أعباء الحرب والنزوح والضغوط الاقتصادية، وقدمت من التضحيات الجسيمة ما سيظل خالدا في الذاكرة الوطنية، شاهدا على وعي أبنائها بطبيعة الخطر المحدق بالجميع، وهو ما يتوجب علينا الوفاء لتلك التضحيات والملاحم البطولية المشرفة. كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة. يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية. أيها الشعب اليمني العظيم، ما يصلنا كل يوم من أعداد الذين تدفع بهم الميليشيات الإرهابية إلى محارق الموت ومن معاناة المحتجزين والنازحين والجائعين يدمي القلب، ويحملنا جميعا مسؤولية إنهاء هذه الجرائم بحق شعبنا. ولهذا فإن استعادة الأرض لن تكون بالنسبة إلينا نهاية المهمة، فحيثما تعود مؤسسات الدولة ستعود معها الحياة. وقد وجهنا الحكومة بإعداد برنامج عمل متزامن مع العمليات، بحيث تبدأ مؤسسات الدولة ممارسة مسؤوليتها في كل مدينة ومديرية ومحافظة يتم استعادتها أولا بأول. وسيكون في مقدمة أولوياتنا بدعم من الأشقاء والأصدقاء إعادة صرف رواتب موظفي الدولة، بما في ذلك معالجة مستحقاتهم المتأخرة بأثر رجعي، وإطلاق برنامج عاجل للتعافي وإعادة الإعمار، وإصلاح الطرق والكهرباء والمياه والمنشآت المتضررة، وتهيئة الظروف لعودة النازحين واستئناف النشاط الاقتصادي. وكل مدينة تستعيدها الدولة ستدخل بمشيئة الله مرحلة الاستقرار والتعافي وإعادة البناء والإعمار، وكل مورد يعود إلى الدولة سيعود إلى وظيفته الطبيعية، رواتب ومدارس وخدمات، لا وقودا لحرب جديدة. إلى أشقائنا وأصدقائنا وشركائنا في المجتمع الدولي، في هذه اللحظة الوطنية لا يسعنا إلا أن نعبر عن عظيم امتناننا للأشقاء الأوفياء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا، الذين وقفوا إلى جانب اليمن في أحلك الظروف، وأسهم دعمهم الأخوي الشامل في صمود مؤسسات الدولة والتخفيف من معاناة شعبنا، كما ظلت المملكة وطنا ثانيا لملايين اليمنيين الذين وجدوا فيها أبوابا مفتوحة للعمل والحياة والأمان. إن الشعب اليمني سيحفظ هذه المواقف في ذاكرته الوطنية إلى الأبد، كما حفظ عبر تاريخه كل من وقف إلى جانبه في أوقات الشدة، وسيظل ينظر إلى المملكة باعتبارها شريكا أصيلا في المصير والأمن والاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة. ونتطلع اليوم إلى أشقائنا جميعا وأصدقائنا في المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب اليمن وقواته المسلحة ومؤسساته الوطنية وإنهاء التهديد، ودعم الجهود الإنسانية والاقتصادية والإغاثية وبرامج التعافي وإعادة الإعمار في المناطق التي تعود إلى سلطة الدولة. فاليمنيون اختاروا السلام كلما كان ممكنا، وتحملوا من أجل ذلك الكثير من الآلام، واليوم تمارس دولتهم بإسناد مخلص من تحالف دعم الشرعية مسؤوليتها في حماية شعبها واستعادة مؤسساتها وحماية الممرات المائية نيابة عن العالم بأسره. وفي مثل هذه المنعطفات لا تصنع المواقف مصير الحاضر فحسب، بل تبقى في ذاكرة الشعوب طويلا. فالعداوة معروفة، لكن ما لا تنساه الشعوب هو من وقف معها حين احتاجت إليه، ومن اختار الصمت حين كان موقفه ضروريا. أيها الشعب اليمني العظيم، لقد أبلت قواتكم المسلحة وأبطالها الشجعان بلاء حسنا، ولهذا نحن نعرف اليوم تماما طريق النصر وحجم المسؤولية التي نحملها أمام الله وأمامكم وأمام الأجيال القادمة. ولذلك لن نقيس نجاح هذه المعركة بعدد المدن التي نستعيدها كما تفعل الميليشيات، وإنما بعدد المواطنين الذين يعود إليهم الأمن والأسر التي تعود إلى منازلها، والإجراءات الضامنة لمنع العودة إلى الماضي البغيض في القتل والقهر ومصادرة إرادة شعبنا. لقد انتظر اليمنيون طويلا هذا اليوم الحاسم، اليوم الذي نبدأ فيه معا مرحلة فاصلة من تاريخ أمتنا، مرحلة تستعيد فيها الدولة أرضها ومؤسساتها، ويستعيد المواطن حقه، ويعود السلاح إلى مكانه الطبيعي تحت سلطة القانون. ولذلك من هذه اللحظة ستكون مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية في حالة استنفار كامل حتى إنجاز المهمة وتحقيق النصر المؤزر بعون الله وبسالة قواتنا وتلاحم شعبنا ودعم أشقائنا وأصدقائنا. نسأل الله أن يحفظ شعبنا وأن يسدد هدف قواتنا وأن يجنب المدنيين كل مكروه وأن يعيد إلى اليمن أمنه واستقراره. الرحمة والخلود للشهداء الأبرار، الشفاء للجرحى، الحرية للمحتجزين. عاش اليمن حرا أبيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أشاد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز بالبطولات والتضحيات التي يجترحها أبطال القوات المسلحة في محافظة تعز، مسنودين بأحرار المقاومة الشعبية وأبناء المحافظة في التصدي لاعتداءات ميليشيات الحوثي الإرهابية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراها مع عضو اللجنة العسكرية العليا قائد جبهة تعز اللواء الركن يوسف الشراجي، وقائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، ورئيس أركان المحور اللواء الركن عبد العزيز المجيدي، وقائد محور قائد مقاومة تعز رشيد شمسان للإطلاع على سير العمليات العسكرية في المحافظة. واستمع رئيس هيئة الأركان العامة إلى إجازات ملخصة لسير العمليات القتالية والموقف الميداني على امتداد مسرح العمليات في محافظة تعز، مثمنا المواقف أبناء محافظة تعز والتفافهم المعهود لمساندة قواتهم المسلحة ومبادرتهم للنفير والمشاركة في شرف الدفاع عن الوطن وثوابت. وأكد الفريق بن عزيز وقوف جميع منتسبي القوات المسلحة في مختلف الجبهات والقطاعات إلى جانب إخوانهم في محافظة تعز في هذه المعركة الخالدة، مستذكرا التاريخ النضالي والوطني المشرف لأبناء تعز في مختلف المراحل والمنعطفات. كما أشاد رئيس هيئة الأركان بكفاءة الأبطال المقاتلين وبسالتهم النادرة وبالقدرات القتالية لسلاح الطيران الحربي والطيران المسير في هذه المواجهة، مشددا على أهمية تعزيز الروح المعنوية والجاهزية القتالية في هذه المواجهة الحاسمة، مثمنا مواقف الأشقاء في قيادة قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وجهودهم المساندة للقوات المسلحة اليمنية وحرصهم الدائم على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. دشن مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة مأرب بالشراكة مع دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اليوم حملة التعبئة العامة والنفير الوطني لدعم القوات المسلحة في المعركة الوطنية لاستعادة مؤسسة الدولة وما تبقى من أراضي تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وفقا لقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي. وأكد وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبد الله الباكري أهمية دور المكونات الدعوية والمرشدين في حشد الطاقات المجتمعية وتعبئتها للمعركة الوطنية، مشيرا إلى التأثير الكبير للخطباء والمرشدين والعلماء في المجتمع ودورهم في تعزيز روح الاصطفاف الوطني والنفير العام لإسناد القوات المسلحة في مختلف الجبهات. وشدد الباكري على ضرورة توضيح أن النفير الوطني والتعبئة العامة واجب وطني وديني لمواجهة عدو ينتهك الكليات الخمس: الأرض والعرض والنفس والمال والعقيدة، مشيدا بدور الخطباء والمرشدين والعلماء الوطني والديني المتواصل خلال السنوات الماضية والتنسيق المستمر مع دائرة التوجيه المعنوية والمؤسسة العسكرية في تعزيز الروح المعنوية للجنود والضباط والمقاتلين وأفراد المقاومة الشعبية في مختلف المحافل بما فيها الجبهة المتقدمة. كما ألقيت خلال التدشين كلمات لمدير مكتب الأوقاف والإرشاد الشيخ حسن القبيسي ومدير دائرة التوجيه المعنوية بالقوات المسلحة العميد أحمد الأشول ورئيس المكونات الدعوية بالمحافظة الشيخ ياسر الكينعي. أكدت في مجملها أهمية الحملة التي ينفذها الخطباء والعلماء والدعاة والمرشدون في المجتمع والجبهة الداخلية والمعسكرات والجبهات لتعزيز المعنويات والتماسك المجتمعية وتلاحم ووحدة الصف وحشد الطاقات وتعبئة الموارد البشرية والمادية وتعزيز التوعية الفكرية لإسناد القوات المسلحة في المعركة الوطنية. وأكد المتحدثون عن أهمية الدور التوعوي للمنبر في تعزيز الوعي المجتمعي وحشد الطاقات للتعبئة العامة والنفير الوطني باعتبارهما واجبا دينيا ووطنيا وإسناد المعركة الوطنية بالإمكانات البشرية والمادية والمعنوية والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية ومواجهة الشائعات وتعزيز تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية لكشف الخلايا التي تسعى إلى إثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار واستهداف أمن المجتمع. كان هذا الخبر مستمعينا هو نبأنا الأخير في هذه النشرة، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يعلن بدء العمليات العسكرية لاستعادة مؤسسة الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني. رئيس هيئة الأركان يشيد ببطولات وتضحيات القوات المسلحة في تعز. مكتب الأوقاف والإرشاد والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة بمارب يدشنان حملة التعبئة العامة والنفير الوطني. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ نصر الأغبس. كما أحييكم أنا أحمد الجبري، إلى اللقاء.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

الإخوة والأخوات، مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها. لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
2: يا ساتر يا فوزي،
1: كم شردوا وهجروا،
2: ويا هلنا يموتوا برد، مبادرين طول عمرنا، جلسنا في كل مكان والله ما خلحنا الحوت نعيش مثل الناس.
1: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض، رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض، من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
3: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
4: تحية طيبة متابعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج المفسدون في الأرض، ونواصل تسليط الضوء على محاولات الميليشيا هدم قيم الدين وإحلال أفكارها العنصرية والطائفية التي تعزز من وجودها وتروج لأفكارها التي عفى عليها الزمن، هادفة إلى الاستمرار في حكم اليمنيين والتسلط على رقابهم بقوة السلاح وبعنجهية لا يمكن لها أن تدوم. فالشعب اليمني شعب معتز بنفسه ومفتخر بثقافته ومحافظ على دينه ومبادئه. الشيخ جمال السقاف يشرح طبيعة هذا الابتلاء الذي ابتليت به الأمة اليمنية وأهداف الجماعة الحوثية ومهامها الممتدة منذ زمن بعيد، حيث يحاول الحوثيون اتباع نهج آبائهم من الأئمة البائدين في استهداف الدعاة وتهجيرهم وتشريدهم، معتقدين أنهم سيطفئوا نور الله.
5: قد ابتليت اليمن بالمسيرة الشيطانية للحوثيين وأتباعهم أذناب إيران الرافضة المتشيعة الفارسية، والشيء من معدنه لا يستغرب، فمهمة هذه الطائفة والفئة هي من ضمن مهامها قتل واغتيال أتباع الرسل، وهذا مذهب كل من عاد الرسل وأتباعهم، كما قال الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك

0: مصابيحها ومن دعاتها ومن علمائها الذين يقومون بدور كبير في تثقيف الأمة وتوعية الأمة والدعوة إلى تمسك الأمة بدينها وشرعها. ولذلك كان لزاما عليهم فيما يرونه من مذهبهم وطائفيتهم أن يجرفوا المجتمع اليمني من هؤلاء المؤثرين ليخلوا لهم الجو فينشروا مذهبهم وينشروا أفكارهم الهدامة التي ما من مار أو زائر لليمن اليوم إلا ويرى آثارها النكدة، فما من مدرسة تحفيظ إلا أتوا عليها من جذورها فهدموها، وما من مسجد إلا وتركوه يبابا وأقاموا فيه المقايل واللهو والعبث والرقص. هؤلاء لا يقيمون لدين الله ولا لشرع الله قيمة ولا وزن، ولا يقيمون للإنسان فضلا عن العالم.
1: أما الشيخ أحمد المعلم فيتحدث عن جريمة استهداف الميليشيا للمساجد ودور القرآن وتفاخر هذه الجماعة وهي تقوم بهذه الممارسات برفع شعارها الضلالي العدواني الذي استوردته من إيران، حيث كان هذا الشعار خاصا بما سمي بالثورة الإسلامية التي جاء بها الخميني بعد إسقاط نظام الشاه وعودته من فرنسا حاملا بذرة مشروع تصدير الثورة الإرهابية وزعزعة أمن واستقرار المسلمين وفي المنطقة العربية على وجه التحديد.
2: 29 مسجد هذه فجر التفجير، يضعون الديناميت في أساسها ثم يفجرونها، يرمونها بالمدافع الثقيلة حتى تتسوى بالأرض ويصرخون أثناء ضرب المساجد الموت الأمريكي، الموت الإسرائيل، الكذا الكذا. الشعار
1: المضلل هذا واحدة من هذه الجرائم التي ما زالت ملامحها حاضرة في الأذهان، ما حدث من قصف لدار القرآن الكريم الموجود على الطريق المؤدية إلى مديرية الجوبة جنوبي محافظة مأرب. في هذا المقطع نستمع لشبان يتجولون في المكان وهم مصدومون من إجرام الميليشيا الحوثية وإرهابها واستهدافها لطلاب العلم المسالمين وكتاب الله الذي تناثرت أوراقه في جنبات المسجد المهدم.
3: هذا مكان طالب،
4: وهذا كتاب الله،
5: وهذا كتب الله،
3: هذا كتاب الله القرآن الكريم، هذا كتاب الله. هذا كتاب الله القرآن الكريم، هذا مشروعهم وهذا اللي يفلحوا فيه.
6: عبد الرحمن
3: تتكلم المصاحب،
6: هذا المصاحب انتبه تحت رجيلك،
3: هذا كتب الله يا رجال، هذا كتب الله.
2: وضح،
3: هذا مسجد بيت من بيوت الله،
5: هذا دماء الطلاب،
3: هذا دماء طلاب العلم، لا له ولا عليه ولا في
1: جبهة. دعونا نستمع لمثال واحد من ضلالات هذه الميليشيا عبر أحد زنادقتها الذي يقول إن المسلمين بحاجة لنبي جديد، لأن تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم لم تعد تنفع في هذا الزمان، وهو بهذا يشير إلى أسياده الذين يعتبرهم أنبياء هذا العصر.
7: يعني التساؤل، لماذا لا يكون لنا نبي الآن أمام هذه المخاطر الكبيرة المحددة بالأمة؟ قد يتساءل البعض، يقول أنه قد وصل إلينا من سنة رسول الله المجلدات والكتب الكثيرة والأحاديث التي تنقل عن رسول الله وتجسد لنا كيف كان يتحرك، فيكفي هذا، فما ردكم على هذا؟
8: هذا كان في البداية، كان في بداية حياة الأمة في القرن الأول، في الصدر الأول كتاب وسنة مثلا. هنا إجابة متعددة، منها أنه كتاب وسنة كمصدر مثلا للتعامل، أتعامل مع أشياء، مع مفردات الحياة من وجهة نظر الدين، أبحث من القرآن ومن سنة الرسول. هذه القضية أن أبحث عن قضايا مثلا، عن أشياء، عن تفاصيل تفصيليات من خلال القرآن الكريم ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وآله، لكن كمتمسك من الضلال، كمعتصم، كشيء يدلني على، يخرجني من هذا الظلام، من هذا من ينجينا من كيد اليهود، من ضلال اليهود، من خبث اليهود، انه بيقول لهم ان يضيعوا، بيقول للمسلمين في ايام النبي انهم

0: قد يرتدوا إلى كافرين والنبي موجود والقرآن موجود. نعم. فكيف عندما نواجههم الآن بكتاب وسنة ما نفعت، واجهنا بكتاب وسنة وما نفعت؟ أليس الإسلام دولة، هناك دول إسلامية حاكمة باسم الإسلام قبل أن تكتشف أمريكا وقبل إسرائيل؟
1: نعم.
0: لماذا لم تكن هذه الدول أقل شيء أن تحفظ نفسها، أن تتماسك لتكون بمستوى المواجهة مع الأعداء، مع أعداء الله؟ لو كان القرآن والسنة ينفع لنفع، لأنه الآن إحنا في عصر كل شيء قد جرب فيه.
2: ويتساءل وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد عيضة شبيبة عن كيف يمكن لهذا الجاهر الإرهابي الذي يدعي أنه يحب النبي أن يكون صادقا مصدقا وهو ينتهك كل ثوابت الدين ويقصد به رأس الشر الحوثي.
3: اليوم أشر ناس قتلا وإرهابا ووحشية هو الحوثي الذي يدعي أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويتشدق بحب النبي عليه الصلاة والسلام. المجرمين، القتلة، السرق، أصحاب السوق السوداء، عق والديه الذي لا يعرف المسجد، هو الذي يصرخ بحب النبي. كلام يعني واحد يضرب والده من أجل، يقول لك من أجل عبد الملك أنا سأقتل أبي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمنع الشاب أن يخرج معه في قتال الأعداء حتى يستأذن من والديه، لا يصاحبني ولا يرافقني، وهو محمد بن عبد الله نبي الأمة، وهؤلاء يقول أنا سأقتل والدي من أجل هذا صاحب ضحية
4: رسول الله. سيدي حسين واحد، ما بيش أي خلاف،
3: لا أعرف القرآن إلا عن طريق سيدي حسين كما يقول. فسيدي حسين هو القرآن الناطق، القرآن هذا الذي أنزله الله قرآن صامت، ما نستفيد منه شيء.
5: المشكلة التي وقعت فيها الأمة أنه قدم القرآن كتابا مبتذلا، كتابا مبتذلا لم يعد له ارتباط بقرنائه من أهل بيت النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وبالتالي طلع القرآن عمى.
3: إذا لم ينطق سيد حسين فالقرآن ليس شيء، هو القرآن الناطق، هو قرين القرآن، لن تهتدي إلى القرآن إلا بقرينه. هنا الكارثة. فحب الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مهرجانا وليس خرق خضراء، حب الرسول ليس خرق خضراء بل إغلاق السوق السوداء. حب الرسول ليس خرق خضراء بل إغلاق السوق السوداء.
2: إذن كما تابعنا مستمعين الأعزاء، ضلالات هذه الجماعة استهدافها للدين، للعلماء، للدعاء، لأسس وثوابت وقيم المجتمع، وترويجها لأفكار دخيلة ليست من الدين في شيء، وقد أصبحت تروجها في وسائل إعلامها وفي مختلف المنابر التي سطت عليها. إذا فالحذر كل الحذر من الاستماع لهذه الميليشيا والرضوخ لأفكارها وتوجهاتها، ويجب دوما أن نبقي أبناءنا وأبناء هذا المجتمع عموما محصنين واعين للخطر المحدق بهم، قادرين على نشر الوعي، محافظين على مبادئهم وقيم دينهم السمحة. دمتم بخير، وإلى اللقاء بحول الله ورعايته.
6: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
7: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
8: يا ساتر في هذا،
7: كم شردوا وهجروا،
8: وعلينا يموتوا برد، مبادرين طول عمرنا، جلسنا في كل مكان، والله ما قلحنا الحوثين عيش مثل الناس.
7: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض، رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض، من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
1: قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
2: ونصر الأقبس.
4: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي قهوة مأربية. وصباح الخير للزملاء في الاستوديو، الزميل نصر الأقبس والزميلة رحمة عبد الله.
5: صباح الخير.

0: مبكرا متجها إلى عمله، وهذا في الحياة ببساطتها ليست في أيامنا استثنائية، ولا نحتاج إلى أن نكون كذلك. أحيانا يكون أجمل ما في اليوم أنه مر بهدوء، أن ننجز ما علينا وضحكنا على موقف عابر ربما، وتحدثنا مع شخص نحبه، وعدنا إلى البيت ونحن نشعر أن يومنا كان يستحق أن يعاش. نحن نعيش في ظروف جعلتنا أكثر انتباها للتفاصيل، للخبر الذي يطمئن، للقاء الذي يفرح، للطريق الذي نصل به بسلام، وحتى لفنجان القهوة الذي نشربه على مهل. وربما لهذا السبب صرنا نعرف قيمة أشياء كانت تبدو لنا عادية، لكن الحياة ليست انتظارا دائما للظروف المثالية.
1: نعم، نعيش بما لدينا ونخطط لما نريده، ونحاول أن نترك لأنفسنا مساحة للفرح حتى لو كانت صغيرة. فقد يكون الصباح فرصة لأن نرتب أفكارنا، أو ننجز شيئا أجلناه طويلا، أو نتعلم معلومة جديدة، أو نطمئن على شخص عزيز، أو ببساطة أن نشرب قهوتنا بهدوء قبل أن يبدأ الزحام اليوم. ومن هذه التفاصيل تبدأ حكايتنا معكم. فقهوة مربية ليست مجرد اسم لبرنامج صباحي، بل مساحة نلتقي فيها معكم كما نحن، ونتحدث عن أشياء نعيشها وأخرى نكتشفها، وموضوعات ربما مرت علينا كثيرا لكننا لم نتوقف عندها من قبل.
0: ونقترب من المجتمع وما يحدث في تفاصيله، ومن الإنسان وطريقة تعامله مع نفسه ومع من حوله، ونأخذ جولة بين الأخبار والمعلومات والقصص، ونفتح نافذة على عالم التكنولوجيا الذي يتغير كل يوم. ففقرات مختلفة وموضوعات متنوعة، لكن يجمعها شيء واحد، أن يكون الوقت الذي نقضيه معكم وقتا له معنى. مرة نمنحكم فكرة، ومرة معلومة، ومرة أخرى قصة، ومرة سؤالا يجعلكم تفكرون، وربما في بعض اللحظات نكتفي بأن نرافقكم وأنتم تبدأون يومكم، لأننا نعرف أن خلف كل مستمع حكاية.
1: نعم، هناك من اتجه إلى عمله، ومن يستعد للجامعة، ومن بدأ أعمال البيت، ومن يقود سيارته الأب هذه اللحظات، ومن يستمع إلينا وهو يحتسي قهوته الصباحية، ومن ربما يحتاج فقط إلى صوت لطيف يؤنس صباحه. لهذا نريد أن تكون قهوة مربية قريبة منكم، لا تتحدث عن الحياة من مكان بعيد، وإنما تدخل إلى تفاصيلها الصغيرة، تلك التفاصيل التي نعيشها جميعا ونختلف فقط في طريقة رؤيتنا لها. فخذوا قهوتكم على مهل، رتبوا يومكم كما تحبون، لا بأس إن لم تصير كل الأمور كما خططتم لها. فبعض أجمل الأشياء في الحياة تأتي دون موعد. بعض الأيام التي نظن أنها عادية قد تترك في ذاكرتنا شيئا لا ننساه.
0: ومن هنا من إذاعة مأرب نفتح معكم صفحة جديدة من هذا الصباح، فأهلا بكم في قهوة مأربية، صباح نعيشه معكم بفقراته المتنوعة وموضوعاته القريبة وحكايته التي تشبه شيئا من حياتنا، حيث سنرافقكم فيها.
1: نعم، سنرافقكم فيها من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله، وزميلتي تسنيم حميد، ومن الأخراج والتنفيذ المباشر الأستاذ نصر الأغبس. نذهب إلى فاصل فني قصير، ومثل ما نعود لكم.

0: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأعزاء، مرة أخرى في فقرتنا الصحية، وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث عن الصحة النفسية للأطفال وأبرز المعلومات عنها. في بداية الأمر، إن الصحة النفسية للطفل تعد التمتع بصحة نفسية جيدة أحد الطرق المثلى لنمو الصحي والحفاظ على سلامة الطفل، والذي يحتاج إلى صحة نفسية جيدة ليس فقط ليصبح قادرا على التعامل مع التحديات أو التكيف مع التغيرات، بل يتمكن من الشعور بالرضا عن النفس وبناء علاقات صحية مع الآخرين والاستمتاع بالحياة. فتأثير الصحة النفسية للطفل بالعديد من العوامل، مثل الظروف الأسرية أو الحياة المدرسية وأحداث الحياة، لهذا فهو أكثر عرضة للإصابة بمشكلات صحية نفسية مختلفة في أي عمر. وعادة ما يزداد خطر إصابة الأطفال بأمراض الصحة النفسية في الأطفال ما بين 12 سنة حتى 16 عاما. لذا في حال ملاحظتك عزيز المستمع وعزيزة المستمع بإصابة طفلك بأعراض اضطرابات نفسية، فأفضل ما يمكن فعله هو الحصول على بعض المساعدة من الطبيب النفسي أو المرشد النفسي في المدرسة، ربما قبل أن يزداد الأمر سوءا.
1: نعم عزيزتي تسليم، كذلك هناك أعراض اضطرابات الصحة النفسية للطفل،
0: فيعاني حوالي 1% من 8 أطفال، أو ربما من 8 أطفال هناك شخص واحد يعاني من مشكلات سلوكية أو عاطفية أثناء نموهم. قد يكون البعض منهم بحاجة إلى التدخل الطبي لتلقي العلاج المناسب، وهناك أعراض تساعد في الكشف عن هذه الاضطرابات، منها تغييرات ملحوظة في السلوك، عدم القدرة على النوم بسهولة، الرغبة في الانزعال أو الانعزال عن التجمعات الاجتماعية، وعدم الرغبة في فعل ما يحبه، وأيضا إيذاء النفس، إهمال نظافة الشخصية. ومن الجدير بالذكر مستمعينا أنه قد يشعر البعض بالإحباط أو الغضب أو القلق في حال استمرت هذه الأعراض لفترة طويلة، قد تؤثر على صحة الطفل الجسمية أيضا بشكل كبير.
1: أما عن بعض مشكلات الصحة النفسية عزيزي المستمع التي يمكن أن تؤثر على الطفل، فالقلق والكآبة واضطراب التحدي المعارض واضطراب السلوك واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، وكذلك متلازمة توريث أو توريث اضطراب الوسواس القهري، وكذلك اضطراب ما بعد الصدمة، حيث تشمل أيضا قائمة أمراض الصحة النفسية للطفل الحالة التي تؤثر على تعليم الأطفال وسلوكهم وعواطفهم ونموهم، مثل صعوبة التعلم والتوحد وعوامل الخطر مثل تعاطي المخدرات وإيذاء الذات. أما عن تحسين الصحة النفسية للطفل، فهناك الكثير من الأمور التي يمكن القيام بها لتحسين الصحة النفسية للطفل والمساعدة في الحد من تطورها. أولا، تغير نمط حياة الطفل، حيث يساعد تغيير نمط حياة الطفل في تحسين الصحة النفسية لديه، فينبغي التأكد من حصوله على قسط كافي من النوم، تناول الطعام الصحي، والقيام بممارسة النشاط البدني بانتظام. وثانيا، الاهتمام بمشاعر الطفل، حيث تؤثر العلاقات طويلة الأمد والآمنة مثل العلاقات الأسرية المنسجمة على صحة الطفل النفسية، فقد تسبب النزاعات الأسرية في إصابة الطفل بالقلق والخوف والتوتر وإصابته بصراع شديد مع عواطفه وأفكاره أو سلوكياته أو تعليمه أو علاقته.
0: وصحيح، فهناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك اتخاذها للدعم الصحة النفسية لطفلك، مثل تأمين جو عائلي دافئ، الاهتمام في الطفل وتشجيعه على التحدث عما يحدث في حياته، وإدراك التغيرات في سلوكه، وطلب الدعم من الطبيب عند شعوره بالقلق. فالسؤال الذي قد يتبادر إلى ذهنك عزيزي المستمع، متى ينبغي علاج الطفل نفسيا؟ فالإجابة غالبا ما يكون الآباء وأفراد الأسرة هم أول من يلاحظ معاناة الطفل عن مشكلات نفسية من خلال التقلبات في مشاعره أو سلوكه. فقد تلاحظ إدارة المدرسة أيضا تعرض الطفل لصدمات نفسية، لذلك عليك التوجه لطلب المساعدة من الطبيب النفسي. بدأت الأعراض التي قد تظهر على الطفل والتغير الملحوظ التي تطرأ عليها، فالعلاج الرئيسي الذي ربما قد يكون هو الأصح والصحيح هو أن الأسرة تبدأ بتغيير الأشياء المحيطة، إعطاء جو إيجابي، عائلة دافئة دون النقد والسلبية.
1: إذن أعزائي المستمعين، نتمنى لكم ولأطفالكم دوام الصحة والعافية. هذا ما لدينا في فقرتنا الصحية لهذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لنكمل فقرة حلقة اليوم.

0: أهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء، نعود إليكم عبر أثير إذاعة مغرب ونواصل معكم تفاصيل صباح جديد في قهوة مغربية، البرنامج الذي نحاول فيه أن نقترب من يومكم بأفكار بسيطة لكنها تستحق أن نتوقف عندها قليلا. في هذه المحطة نأخذكم إلى مساحة التنمية الذاتية، مساحة لا نتحدث عن تغيير الحياة بين يوم وليلة، وإنما عن تلك التفاصيل الصغيرة التي تصنع بها فرقا في يومنا وفي طريقة تفكيرنا وتعاملنا مع الوقت والجهد. فكرة اليوم تبدأ من شيء نعيشه جميعا ربما لا ننتبه إليه في نهاية اليوم. كيف يمر يومنا؟ وهل نحن من نختار أين نذهب أو يذهب وقتنا واهتمامنا، أم أن الأحداث والمشاغل هي التي تختار عنا؟
1: صحيح، فهناك أيام نبدأها ونحن نعرف تماما ما الذي نريد إنجازه، ثم تمر ساعات بطريقة مختلفة تماما، نرد على شيء ثم ننشغل بشيء آخر، ثم نفتح الهاتف لدقائق فنجد نصف ساعة قد مضت أو ربما ساعات، نؤجل مهمة ثم نتذكر مهمة أخرى، وفي نهاية اليوم نشعر أننا كنا مشغولين طوال الوقت لكننا لا نعرف أين ذهب الوقت. المشكلة هنا ليست دائما في قلة الوقت ولا في كثرة المسؤوليات فقط، وإنما أحيانا في أننا نترك يومنا يدرك أو يدار بالصدفة، بمعنى ما يظهر أمامنا أولا يأخذ انتباهنا وما يطلب منا شيئا نذهب إليه مباشرة، بينما الأشياء التي نحتاج فعلا إلى إنجازها ننتظر حتى آخر اليوم. ومن هنا تأتي فكرة بسيطة في التنمية الذاتية، ليس المطلوب أن تسيطر على كل تفاصيل يومك، وإنما أن تعرف ما الذي يستحق أن تقوده بنفسك.
0: نعم، لأننا لا نستطيع التحكم في كل ما سيحدث.

0: لا لا، اليوم قد يتغير موعد أو تظهر مهمة جديدة أو يحدث أمر لم يكن في الحسبان، هذا طبيعي. لكن هناك فرق بين يوم يتغير بسبب الظروف ويوم يضيع لأننا لم نحدد من البداية ما الذي نريده أو نعطيه اهتمامنا. جرب في بداية يومك أن تسأل نفسك سؤالا واحدا فقط: ما الشيء الذي إذا أنجزته اليوم سأشعر أن يومي لم يذهب هدرا؟ ليس 10 أشياء ولا قائمة طويلة، شيء واحد مهم، قد يكون إنجاز عمل مؤجل أو إنهاء مهمة أو وقتا تخصصه لتعلم شيء جديد أو حتى ترتيب أمر ظل يشغلك منذ فترة. عندما تحدد هذا الشيء يصبح لديك اتجاه واضح حتى لو لم يسر اليوم كله كما خططت.
1: وهنا نصل إلى نقطة أخرى كثيرا ما نغفل عنها: الانشغال لا يعني دائما الإنجاز. قد تقضي ساعات فتتحرك بين المهام وتفتح الهاتف 10 مرات وتنتقل من شيء إلى آخر ونجيب على أشياء كثيرة، ثم تكتشف أن المهمة التي كانت الأهم ما زالت في مكانها. لذلك من المفيد أحيانا أن نسأل أنفسنا في منتصف اليوم: هل أنا أنجز فعلا أم أنني فقط مشغولة؟ السؤال بسيط لكنه يكشف الكثير، لأن التركيز أصبح مهمة صعبة ومهارة صعبة في زمن كل شيء فيه يحاول أن يحصل على جزء من انتباهنا. إشعار يصل، نفتح الهاتف، مقاطع يظهر فنشاهدها، أفكار نخطط لها فنترك ما بأيدينا ونذهب إليها، ثم نعود إلى المهمة فنحتاج إلى وقت حتى نستعيد تركيزنا، وهكذا لا نخسر دقائق فقط وإنما نخسر معها جزءا من طاقتنا الذهنية.
0: نعم، لهذا من التنمية الذاتية أيضا أن نتعلم كيف نحمي انتباهنا. ليس معنى ذلك أن نغلق الهاتف طوال اليوم أو نبتعد عن الناس أو نعيش وفق جدول صارم. الفكرة أبسط من ذلك، عندما يكون لديك شيء مهم أعطيه وقتا واضحا ولا تترك كل شيء مفتوحا أمامك في الوقت نفسه. انجز ما تستطيع ثم انتقل إلى غيره، وإذا لم تستطع إنجاز المهمة كاملة فانجز جزءا منها. هذه النقطة بالذات مهمة، لأن أحيانا أو نحن أحيانا نؤجل البداية لأننا نتصور أن علينا إنهاء الشيء كاملا. نقول: عندما أكون متفرغا سأبدأ، وعندما يكون مزاجي أفضل سأبدأ، وعندما تتوفر الظروف المناسبة سأبدأ، ثم تمر الأيام، بينما كان المطلوب في الحقيقة ليس إنهاء المهمة وإنما البدء فيها 10 دقائق من العمل الحقيقي. قد تكون أفضل من ساعة كاملة نقضيها في التفكير في العمل، وصفحة واحدة قد تكون بداية كتاب، وخطوة واحدة قد تكون بداية مشروع، محاولة واحدة قد تكون بداية مهارة جديدة. لذلك لا تجعل حجم الشيء الذي تريد الوصول إليه يمنعك من الخطوة التي تستطيع القيام بها الآن.
1: وفي المقابل هناك جانب آخر مهم بعلاقتنا بأنفسنا. رحمه عزيزي المستمع، ألا نحول تطوير الذات إلى ضغط جديد، فلسنا مطالبين بأن نكون منتجين طوال الوقت، وليس كل يوم يجب أن يكون مليئا بالإنجازات. هناك أيام ننجز فيها كثيرا وأيام يكون فيها المطلوب منا فقط أن نمر به بسلام، نحافظ على طاقاتنا، وهذا ليس فشلا. الإنسان ليس آلة تعمل بالمعدل نفسه، كل يوم نعمل نتعب نرتاح ثم نعود. فالوعي بهذه الحقيقة يساعدنا على أن نبني طريقة حياة يمكن الاستمرار فيها، بدلا من أن نبدأ بحماس كبير ثم نتوقف لأننا وضعنا على أنفسنا أكثر مما نستطيع. وربما لهذا السبب تطوير الذات الحقيقي لا يظهر دائما في الأشياء الكبيرة، وإنما أحيانا في تفاصيل لا يلاحظها أحد. لأن تبدأ عملك قبل أن تؤجله، أن تنهي ما بدأت، أن تقول لنفسك عزيزي المستمع: هذا الأمر مهم بالنسبة لي وسأعطيه وقتا، وأن تعرف متى تحتاج إلى الراحة.
0: نعم، إضافة إلى ما ذكرتي عزيزتي تسنيم، إذا كنت تتسرع عزيزي المستمع حاول أن تتمهل، إذا كنت تؤجل ابدأ بخطوة صغيرة، وإذا كنت تشتت نفسك كثيرا احمي وقت تركيزك. إذا كنت تحمل نفسك فوق أو تحمل نفسك فوق طاقتها، تعلم أن تمنحها بعض الراحة. لا تحتاج إلى تغيير حياتك كلها في يوم واحد، يكفي أن تغير طريقة تعاملك مع شيء واحد، ومع الأيام تتراكم هذه التغيرات الصغيرة بطريقة قد لا نشعر بها في بدايتها، لكنك تكتشف أثرها عندما تنظر إلى نفسك بعد فترة وتقول أنا اليوم أتعامل مع وقتي بشكل مختلف، أفكر بشكل مختلف وأعرف أكثر ما الذي يستحق اهتمامي.
1: وفي صباح اليوم ربما لا نحتاج إلى قائمة طويلة من الوعود لأنفسنا، يكفي أن نختار شيئا واحدا يستحق أن ننجزه، شيئا واحدا نريد أن نتعلمه، شيئا واحدا نريد أن نتوقف عنده أو عن تأجيله، وأيضا نبدأ بهدوء دون استعجال. فالتنمية الذاتية ليست سباقا مع الآخرين وليست محاولة لأن نصبح أشخاصا مختلفين تماما، هي ببساطة أن ننتبه لأنفسنا أكثر وأن نعرف أين نضع وقتنا وأين نضع طاقاتنا وما الذي نريد أن نأخذه معنا ونحن نمضي في أيامنا.
0: في النهاية ربما أجمل تغيير يمكن أن نبدأ به هذا الصباح هو أن نتوقف عن انتظار اليوم المثالي. ليس هناك يوم مثالي، هناك يوم يبدأ الآن. نستطيع أن نمنحه قدرا أكبر من الوعي، وهذا وحده بداية جيدة. إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرتنا للتنمية الذاتية. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.

0: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقا لمرجعيات المرحلة الانتقالية بأن لا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضا نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقا لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. صوات

0: لي لأن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرتنا الاجتماعية. وفي حديث فقرتنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء سنتحدث فيها عن أطفال عصر السرعة، لماذا يكرهون الانتظار؟ في بداية الأمر قد تكون عبارة انتظر قليلا من أكثر العبارات التي يسمعها الأطفال خلال يومهم، ومن أقلها إقناعا، إذ يستمرون عادة في الإلحاح ولا يستطيعون إيجاد ما يشغلهم في دقائق الانتظار التي تبدو طريقة طويلة ومملة بالنسبة لهم. فهذا الإلحاح لا يعني بالضرورة أن الطفل يعاني من نفاذ الصبر، لكنه يطرح سؤالا وتساؤلات بشأن علاقة الأطفال الجيل الحالي بالانتظار في عصر أصبحت فيه أشياء كثيرة متاحة وبسرعة، فتلقصت فيه المساحات التي يضطرون خلالها إلى الانتظار وتحمل الملل. فهل أصبح الأطفال أقل صبرا؟ أم أن عالم السرعة منحهم فرصة أقل لتعلم هذه المهارة وممارستها؟
1: نعم، الجيل الحالي ليس أقل صبرا، فما المشكلة؟ قد يوحي إصرار الأطفال على الحصول على ما يريدونه بشكل فوري بأنهم أصبحوا أقل صبرا من الأجيال السابقة، لكن الأبحاث لا تدعم هذه الفكرة بضرورة. ففي دراسة نشرت في دورية علم النفس النمائي قرنت قدرة 840 طفل على تأجيل المكافأة عبر ثلاث فترات زمنية، الستينات، الثمانينات، والعقد الأول من الألفية، وتبين أن أطفال المجموعة الأحدث كانوا قادرين على الانتظار مدة أطول في المتوسط. ورغم أن تشابه خلفيات المشاركين يجعل من الصعب تعميم النتائج على جميع الأطفال، فإن الدراسة تشير إلى ضرورة التمييز بين تسارع وتيرة الحياة من جهة وقدرة الأطفال الفعلية على الصبر والانتظار من جهة أخرى. كما تختلف القدرة على الانتظار باختلاف العمر، الطفل الصغير لا يفهم انتظر 10 دقائق كما يفهمها الطفل الأكبر، وبالتالي فقد يحتاج إلى مساعدة للتعامل مع خيبة تأخير ما يريد.
0: فتقول الأخصائية النفسية جينا فايس إلى أن الطفل ليس أقل صبرا بطبيعتهم، لكن البيئة السريعة التي قد تمنحهم فرصا أقل لممارسة الانتظار والمثابرة، وبهذا فإن المشكلة ليست الطفل مدلل يطلب كل شيء فورا والآن، بل في مهارة لا تنمو من دون وقت ومساحة لتجربتها. فعندما يصبح الهاتف أسرع علاج للملل، فحين لا يحصل الطفل على ما يريده فورا، ربما يمر وقت عليه لا يجد خلاله ما يلهيه إلى أن تحقيق رغبته، وقد تكون هذا الانتظار مملا أو مزعجا في البداية، لكنه يمنحه فرصة لاكتشاف طريق يشغل بها وقته، وأيضا يعلمه كيفية التعامل مع هذا الشعور. لكن عندما ينشغل الطفل بالهاتف في هذه الأثناء، تقل فرصته في تجربة طرق أخرى لمكافحة الملل وتعلم مفهوم الصبر والانتظار، وقد يحرمه ذلك من تطوير مهارة طلب المساعدة أو ابتكار لعبة جديدة لملء الوقت والترويح عن نفسه.
1: نعم، في دراسة منشورة في مجلة جامعة العملية عام 2023 اختبرت هذه النقطة بالتحديد. اتبعت الدراسة مجموعة من الأطفال الذين تراوحت أعمارهم بين 3 و5 سنوات لمدة 6 أشهر. وجدت أن بعض الأطفال الذين اعتاد آباؤهم وأمهاتهم إعطائهم الهاتف لتهدئتهم عند الغضب أو الضيق، أظهروا بعد ذلك ردود فعل أكثر انفعالية مقارنة بالآخرين. صحيح أن الدراسة لا تثبت أن الهاتف سبب هذا الانفعال في مفرده، لكنها تطرح سؤال مهم حول وظيفة الشاشة في البيت. فهل تستخدم كوسيلة ترفيهية للطفل في بعض الأحيان، أم هي الحل الذي يلجأ إليه كلما واجه شعور لا يريحه؟ توضح الباحثة جالينين نيسي في حديثها إلى يونيسيف أن خصائص مثل التشغيل التلقائي أو التمرير المستمر تتيح للطفل الانتقال مباشرة من محتوى إلى آخر من دون الحاجة إلى البحث عما يريد مشاهدته أو اتخاذ قرار بشأنه. ومع تكرار هذا النمط قد يعتاد الطفل الحصول على الترفيه الفوري، فيصبح الانتقال إلى محتوى جديد هو استجابة تلقائية كلما شعر بالملل.
0: وأيضا في دراسة أخرى جتها الباحثة الأمريكية سيليسيت كيت وزملائها، وعدت مجموعة من الأطفال بأدوات رسم جديدة، ثم حصلوا فعلا على ما وعدته بهم، بينما لم يفي الباحثون بوعدهم للمجموعة الأخرى. وعندما خير الأطفال لاحقا بين الحصول على قطعة حلوى فورا أو الانتظار للحصول على قطعتين، انتظرت المجموعة الأولى نحو 12 دقيقة في المتوسط مقابل 3 دقائق فقط لدى المجموعة الثانية. ونشرت دراسة في دورية كونغنيش في عام 2012، وتظهر أن قدرة الأطفال على الانتظار لا ترتبط فقط بقدرته على ضبط رغبته، بل أيضا بمدى ثقته في أن ما وعد به سيحدث فعلا. فتشير دراسة أخرى نشرت في عام 2024 إلى أن تشتيت الانتباه الطفل عن الشيء الذي يرغب فيه يمكن أن يساعده على الانتظار مدة أطول، لكن وكأن ينتظر بعيدا عن قطعة الحواء أو ينشغل بأغنية أو لعبة. ويمكن للأهل تدريب أطفالهم على هذه المهارة في مواقف الحياة اليومية، فبدلا من تكرار أصبر أو انتظر، يمكنك توضيح هذه أو توضيح مدة الانتظار للطفل بطريقة يفهمها ومساعدته على إيجاد ما يشغل خلالها.
1: نعم، بحسب خبراء في التربية والصحة النفسية، فإن جعل مدة الانتظار واضحة للطفل يساعده على فهمها، مثل القول سنخرج بعد انتهاء هذه الأغنية أو بعد انتهي أو تنتهي من تناول هذا السندويتش. يمكن أن يكون للشاشة وقت محدد معروف خلال اليوم من دون أن تتحول إلى الحالة التلقائية كلما شعر الطفل بالملل. إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

0: نعود لكم أعزائي المستمعين وإلى فقرة الطقس. فالطقس المتوقع خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى خلال الفترة من الساعة من هذه الساعة حتى تاريخ 13/2026 حتى 14/2026. المرتفعات الجبلية طقس صحو يميل البرودة ليلا والصباح الباكر على أجزاء منها، وصحو إلى غائم جزئيا نهارا، يتحول إلى الغائم وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من المحافظات اللي هي حجة والمحويت وريمة وذمر وإب وتعز، ومتفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات صعدة وعمران والضالع ومرتفعات لحج أبين شبوة وحضرموت والمهرة، وقد يتشكل الضباب أو الشابورة المائية على بعضها.
1: وأما في المناطق الساحلية فطقس غائم جزئيا حار ورطب مع هطول أمطار رعدية على أجزاء من سهال تهامة والساحل الغربي وأرخبيل سقطرى، وأمطار متفرقة على السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية الحاضية لها، وتنشط الرياح أحيانا على جنوب الساحل الغربي وباب المندب.
0: نعم، أما المناطق الصحراوية فطقس صحو حار والرياح معتدلة السرعة وتنشط أحيانا تثير الأتربة والرمال. أما التنبيهات والتحذيرات، ينبه المركز الوطني للإرصاد والإنذار المبكر الإخوان المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها والمجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار. أما عن مخاطر العاصفة الرعدية، ينصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبالقرب من الأشجار والأبراج العالية وعدم استخدام الهواتف المحمولة وضرورة فصل التيار الكهربائي. وكذلك تدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمرتفعات الجبلية بسبب السحب المنخفضة وتشكيل الضباب.
1: إذن هذا كل ما لدينا في حالة طقس اليوم.

0: وأسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأعزاء مرة أخرى وفي فقراتنا الجديدة صباح الصمود في صباح مستمعينا الكرام في بثنا الإذاعي في كل مكان صباح الصمود في وطن أو في وطن عشق أبناؤه الحرية وتربوا على العزة والكرامة ابن اليمن يا من حمل في قلبه حكاية أرض عريقة وسكنت في روحه جبالها ووديانها وسواحلها فحين تشتد المحن لا يمكن للوطن أو لا يكون الوطن مجرد راية ترفع بل يكون بيتا نحمله في صدورنا وأهلا نحفظهم وأرضا نصونها ومستقبل لا نسمح لليأس أن يسرقه منا نعم لا نسمح لليأس أن يسرقه منا وطنا أو وطننا الغالي مر بالكثير ولم يفقد قلب وفي كل محنة كان اليمني يجد في أخيه سندا وفي أرضه جذورا وفي الغد نافذة للأمل فيا أيها المواطن اليمني كن ثابتا كجبال وطنك واسعا كسهوله كريما كأهله قف إلى جانب أسرتك وجارك ومجتمعك وساعد من أثقلته الأيام واحفظ الحقيقة من الشائعات واجعل من كلمتك جسرا بين القلوب لا جدارا بينها لسنا بحاجة إلى مزيد من الخوف والتفرقة نحن بحاجة إلى يمنيين يتكاتفون وقلوب تعرف أن الوطن أكبر من الخلاف وأن الإنسان اليمني يستحق الأمن والكرامة ومستقبلا أفضل
1: يا كل يمني حر فقد تكون الطريق طويلة وقد تكون السماء مثقلة بالغيوم لكن الفجر لا يولد إلا بعد عتمة الليل وفجر الخلاص من الميليشيا الكهنوتية الإمامية قادم لا محالة فاثبتوا وتكاتفوا واحفظوا لبعضكم بعضا وليكن في قلب كل يمني يقين عميق أن هذا الوطن مهما أثقلته الجراح ما زال قادرا على النهوض وما دام أبناؤه يؤمنون بأن الغد يستحق أن يبنى له اليوم وأن تراب الوطن الطاهرة التي تربى فيها أعظمنا أو أعظمنا تستحق أن نحميها ونرويها بدمائنا لأنها تراب الوطن الذي نحبه ونتغنى به ونجد له
0: نعم وهبناك الدم الغالي وهل يغلى عليك دمه إذن أعزائي المستمعين هذا ما لدينا في فقرة صباح الصمود نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود

0: أهلا بكم مستمعي من جديد، نأخذكم الآن في فقرة خفيفة من المنوعات، نبتعد فيها قليلا عن الأخبار والتفاصيل اليومية، نقترب من قصص ومعلومات قد تبدو بسيطة لكنها تحمل في داخلها شيئا يستحق التوقف عنده. نبدأ من عالم الأطفال تحديدا، من حركة نمارسها جميعا دون أن نفكر كثيرا في عدد مرات حدوثها، المشي. قد يبدو يوم الطفل الصغير هادئا في نظر الكبار، يأكل، ينام، يلعب وينتقل من مكان إلى آخر، لكن إذا جمعنا كل تلك الحركات الصغيرة التي يقوم بها خلال يومه فقد نكتشف أنه قطع مسافة أكبر بكثير مما نتوقع. فدراسة دولية حديثة شملت أكثر من 3500 طفل في الثالثة والرابعة من العمر من 44 دولة حاولت ترصد مستوى الحركة اليومية لدى الأطفال ما قبل المدرسة، فالنتيجة كانت لافتة، فقد بلغ متوسط عدد الخطوات لدى الأطفال المشاركين نحو 810,542 خطوة يوميا. فالأطفال في الثالثة من العمر سجلوا في المتوسط نحو 17,500 خطوة، بينما يقترب العدد لدى الأطفال في الرابعة من 19,000 خطوة. لكن المثير أكثر أن الفرق بين الأطفال كانت كبيرة جدا، فبعضهم لم يتجاوز 1,100 خطوة في اليوم، بينما اقترب آخرون من 29,800 خطوة. وهنا ربما يتساءل أحد الآباء، هل يعني ذلك أن الطفل أو الطفل يجب أن يمشي في 18,000 خطوة كل يوم؟
1: فالإجابة بالطبع لا، فدراسة لم تضع هذا الرقم باعتباره هدفا يجب على الطفل الوصول إليه، إنما رصدت مقدار الحركة التي يقوم بها الأطفال بصورة طبيعية خلال حياتهم اليومية.

0: منخفضة الدخل سجلوا في المتوسط نحو 23 ألف خطوة يوميا، أي أكثر من الأطفال في البلدان المرتفعة أو مرتفعة الدخل بنحو 5000 خطوة. كما سجل الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية نحو 2000 خطوة إضافية مقارنة بأقرانهم في المدن.
1: وهذا يعطينا فكرة مهمة، نشاط الطفل لا يعتمد فقط على رغبته في اللعب، وإنما تأثير أيضا بالمكان الذي يعيش فيه والمساحة المتاحة وطبيعة يومه والفرص التي تمنحه إمكانية الحركة. كما سجل الأطفال في الدراسة عددا أكبر من الخطوات المقارنة بالفتيات في العمر نفسه، وأشار الباحثين إلى أن الاختلاف أنماط اللعب والأنشطة إلى جانب العوامل الاجتماعية والثقافية قد تكون من بين الأسباب التي تفسر هذا الفرق. أما منظمة الصحة العالمية فتوصي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و4 بممارسة النشاط البدني لمدة لا تقل عن 180 دقيقة موزعة على مدار اليوم، على أن يتضمن ذلك 60 دقيقة على الأقل من النشاط المتوسط أو مرتفع شدة. إذن الرسالة الأهم هنا ليست أن نبدأ في عد الخطوات لأطفالنا طوال الوقت، وإنما ندرك قيمة الحركة الطبيعية في حياة الأطفال. فاللعب ليس مجرد وسيلة لتمضية الوقت، والحركة ليست شيئا ثانويا في يوم الطفل، فكل ركضة وكل خطوة وكل جولة لعب هي جزء من نشاطه اليومي.
0: إذن من عالم الطفولة والحركة ننتقل إلى قصة أخرى، لكن هذه المرة عن الحرفة والعمل وتحويل المهارة إلى مصدر دخل. في أفغانستان اختارت شقيقتان أن تحولا شغفهما أو الشغف بالأعمال الخشبية إلى مشروع خاص تعملان فيه معا منذ نحو 3 سنوات. تعلمت إحدى شقيقتين فن التفريغ على الخشب على يد صديقة درست هذا التخصص في جامعة كابل، ثم انتقل الاهتمام إلى شقيقتها لتبدأ العمل معا في ورشتهما. تعمل شقيقتان في مجالين أساسيين، التفريغ على الخشب والنحت عليه. في التفريغ تستخدمان منشارا مخصصا لقص التصاميم والزخارف، بينما يعتمد النحت على الإزميل لتشكيل الخشب وإظهار التفاصيل. تبدأ القطع الخشبية من مرحلة اختيار التصميم والخلفية والألوان، ثم ينتقل التصميم إلى اللوحة الخشبي. بعد ذلك تبدأ عملية القص ثم الصنفرة والتنعيم، وصولا إلى تثبيت القطعة وتلميعها وتجهيزها بالشكل النهائي. لكن القصة لا تتوقف عند صياغة المنتج، لأن الوصول إلى الزبون أصبح جزءا أساسيا من نجاح أي مشروع.
1: وشقيقتان تعتمدان على وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا انستغرام وواتساب لعرض أعمالهما واستقبال طلبات الزبائن، كما تشاركان أحيانا في المعرض لعرض منتجاتهما وبيعهم. وهنا تتولى أحد الشقيقتين جانبا من الترويج والدعاية والتواصل مع الزبائن، بينما تشارك الأخرى في تنفيذ الطلبات. فهذه الطريقة جعلت ورشة صغيرة قادرة على الوصول إلى أشخاص كانوا خارج محيطها المباشر، فمن دون الحاجة إلى متجر كبير أو مساعدة تاجرة واسعة. لكن مثل هذه المشاريع هناك تحديات: ارتفاع أسعار المواد الخام، عدم توفير بعض المستلزمات في الأسواق المحلية يجعل استمرارية العمل أكثر صعوبة، خصوصا أن بعض المواد تضطر الشقيقتين إلى استيرادهما. ومع ذلك تحاولان إدارة الإيرادات بطريقة تساعدهما على استمرار المشروع، فيخصص جزء منه للنفقة الشخصية وجزء للتكلفة لتنفيذ المنتج وجزء آخر للمصاريف الورشة وشراء المواد الخام. واللافت في قصتهما أنهما لا تنظران إلى المشروع باعتباره مصدر دخل فقط، بل تأملان في تطويره وتوسيعه مستقبلا وإنشاء ورشة أكبر تستوعب فتيات أخريات، حتى يتحول ما بدأ كشغف ومهارة إلى مساحة للعمل والتعلم أيضا.
0: إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرة المنوعات.

0: نعود لكم مستمعينا إلى فقرة وعي وطن. مستمعينا الكرام، في زحام الحياة وبين سيل الأخبار وتعدد الأصوات، يبقى الوعي هو البوصلة التي تمنح الإنسان القدرة على أن يرى الأشياء بوضوح، أن يميز بين الحقيقة والوهم وبين ما ينفعه وما قد يضره. فالوعي ليس كلمات نحفظها ولا معلومات نرددها، وإنما هو عقل يسأل وفكرة يتدبر وضمير يراقب وسلوك يترجم ما نؤمن به إلى واقع.
1: فالإنسان الواعي لا يندفع خلف كل ما يسمع ولا يصدق كل ما ينشر ولا يجعل من هاتفه وسيلة لنقل كل خبر يصل إليه، وإنما يتوقف لحظة ويتساءل من أين جاءت هذه المعلومة، وهل بزرها موثوق، وهل نشرها سيضيف شيئا نافعا أم قد يسبب ضررا أو سوء فهم. وهنا تبدأ مسؤولياتنا الحقيقية، لأن الكلمة التي نكتبها وننشرها قد لا تبقى في حدود المكان الذي لقيت فيه، بل قد تصل إلى عشرات ومئات الأشخاص، وربما تؤثر في أفكارهم ومواقفهم. لذلك فإن الوعي في عصرنا لم يعد ترفا، بل أصبح ضروريا في حياتنا اليومية. وفي معركتنا المصيرية ضد مشروع ميليشيا الحوثي الكهنوتية السلالية، كان الوعي جزءا مهما من المعركة، بل هو معركة بحد ذاتها.
0: نعم، تسليم الوعي يبدأ من البيت، حين يتعلم الأبناء احترام الآخرين والاستماع قبل الحكم والحوار بدل الخصومة، ثم تكمله المدرسة حين تفتح أمام الطالب أبواب المعرفة، تعلمه أن يسأل ويفكر ويبحث، لا أن يكتفي بتلقي المعلومات. ويأتي الإعلام ليؤدي الدور في توضيح الحقائق ونشر المعرفة وإعطاء المجتمع مساحة للحوار الهادئ والمسؤول. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إن المجتمع الواعي ليس مجتمعا يخلو من المشكلات، وإنما هو المجتمع الذي يمتلك القدرة على فهم مشكلات أو المشكلات والتعامل معها بعقل هادئ وروح متعاونة. مجتمع يعرف أن الاختلاف في الرأي أمر طبيعي، وأن الحوار لا يعني ضعف، وأن الاعتراف بالخطأ ليس نقص بل خطوة نحو التصحيح والنضج. ومن أجمل صور الوعي أن يشعر الإنسان بمسؤوليته تجاه من حوله، فيحافظ على الممتلكات العامة، يحترم النظام، يساعد المحتاج، ويحسن التعامل مع الآخرين، يختار كلمته بعناية، يترك في المكان الذي يمر به أثر طيب.
1: مستمعينا، إن بناء الوعي لا يبدأ بخطابات كبيرة، وإنما يبدأ مع موقف صغير ومن سؤال صادق ومعلومة نتأكد منها قبل نشرها، من كلمة طيبة نقولها في وقتها، ومن سلوك مسؤول نمارسه حتى عندما لا يراقبنا أحد. فلنجعل الوعي أسلوب حياة، ولنجعل المعرفة طريقا، والحوار وسيلة، والمسؤولية قيمة راسخة في أنفسنا. فالوعي نور يسكن في العقول، فإذا أضاء العقل استقام الطريق، وإذا تحول إلى سلوك أصبح قوة تبني الإنسان وترتقي بالمجتمع وتصنع غدا أكثر إشراكا.
0: إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في هذه الفقرة، نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.

0: نعود لكم مستمعين الأعزاء إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. وبعد 14 عاما ماينكرافت تستعد لاستقبال عالمها الرابع في عام 2027. فتستعد لعبة ماينكرافت الشهيرة لاستقبال تغيير كبير في عالمها خلال 2027 مع وصول بعد جديد يحمل اسم ذا سيفت إلى إصدار جيفت ويدريك. فكانت شركات موغان أو موغانغ قد أعلنت عن البعد خلال فعالية ماينكرافت لايف في سبتمبر أيلول ليكون أول بعد جديد يضاف إلى اللعبة منذ أكثر من 14 عاما وينضم إلى العالم العلوي وويندوز وإندر. فعالم الرابع في ماينكرافت يمثل ذا سليف إضافة مختلفة في تحديثات البيانات والمناطق الموجودة داخل اللعبة، إذ يوسع البنية الأساسية لعالم الماينكرافت بالإضافة عن بعد رابع يمكن اللاعبين باستكشاف والبقاء والبناء داخله. وتصف موغانغ في هذا العام بأنها نابض بالحياة، أو هذا العالم نابض بالحياة والألوان ومليء بالأرواح مع بيئات ومخلوقات وقواعد لعبة جديدة. فلم تكشف الشركة حتى الآن جميع تفاصيل البعد الجديد أو الطريقة التي سيتمكن بها اللاعبون من الوصول إليها في النسخة الأساسية من كرافت، لكنها أكدت أن ذا سيفت يصل إلى إصداري جاف ودراك خلال عام 2027. كما أشارت إلى النسخة التي تظهر في ماينكرافت دنجر 2 قد تختلف في بعض جوانبها عن التجربة التي ستصل لاحقا إلى اللعبة الأصلية. فكشف مونغا حتى الآن في منطقته داخل ذا سيفت هما ميداوز وكارا ألبيس، فيما أبقى تفاصيل منطقة أخرى طي الكتمان لإتاحة الفرصة للاعبين لاستكشاف أنفسهم. وتظهر اللقطات المنشورة لألعاب الجديد بيانات ذات ألوان زاهية وطابع مختلف عن المظاهر المعتادة للعالم العلوي والطبيعة القائمة في ديز واندو. ولا تقتصر الإضافة على تغيير المشهد، إذ تقول إكس بوكس إذ سيفت يقوم على قواعد جديدة يتعين على اللاعبين تعليمها، إلى جانب مخاطر وكتل خطيرة يمكن أن تغير طريقة اللعب من البيئة والاستكشاف. كما يضم أيضا البعض مخلوقات جديدة، فبعضها يمكن أن يكون حليفا للاعب بينما يمثل بعضها الآخر تهديدا يجب مواجهته. إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا من جديد وأخبار التكنولوجيا. إذن ننتقل إلى فقرتنا الأخيرة حدث في مثل هذا اليوم، ومحطتنا الأخيرة في حدث مثل هذا اليوم نستعيد فيها أبرز الوقائع التي شهدها الرابع من أكتوبر عبر سنوات مختلفة، أحداث تركت أثر في التاريخ والعلم والعالم. وبداية في عام 1824 أعلن قيام الجمهورية المكسيكية بعد اعتماد دستورها الاتحادي لتدخل البلاد مرحلة جديدة في تاريخها السياسي. وحدث في مثل هذا اليوم من 1830 أعلنت بلجيكا استقلالها عن هولندا في أحداث أصبح من المحطات المهمة في تاريخ أوروبا خلال القرن التاسع عشر. وفي عام 1957 شهد العالم حدثا بارزا في تاريخ استكشاف الفضاء، إذ أطلق الاتحاد السوفيتي سبوتينيك 1 أول قمر صناعي من صنع الإنسان يدخل مدار الأرض، ليبدأ بذلك عصر جديد من استكشاف الفضاء والتطور التقني. وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1959 إرسال الاتحاد السوفيتي مسبار اللونا 3 الذي تمكن من التقاط أول صورة للجانب البعيد من القمر، وهو الجانب الذي لا يمكن رؤيته من الأرض. وفي عام 2016 أعلن فوز 3 علماء بجائزة نوبل في الفيزياء تقديرا لأعمالهم المتعلقة بالتحولات الطورية والخصائص الطوبولوجية للمادة. وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2021 شهد العالم عطلا واسعة في عدد من الخدمات للإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى توقف عن العمل لساعات، وأبرز حجم الاعتماد على التقنيات الرقمية في الحياة اليومية.
1: إذن بهذه المحطات نصل إلى ختام فقرتنا حدث في مثل هذا اليوم، نطوي معها صفحة الرابع من أكتوبر التي حملت عبر السنين أحداث مهمة في التاريخ والعلم والتقنية والفضاء.
0: ووصلنا أنا وياكم إلى ختام فقراتنا البرامج لبرنامج قهوة مأربي، رافقناكم من الإعداد والتقديم نتسني حميد الزميلة رحمة عبد الله، وشارك في الإعداد أيضا أحمد الجبري، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نصر الأخبس. نلقاكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، وأوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعا وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله في جنوبه في شرقه في غربه من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

والأخوات، مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة مدينة مان. مع أن التحصين من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: من وراء إيران لا يفهموا في السلام أبدا، ولن يتحقق سلام معهم بالحوارات السياسية واللقاءات، إنما سيتحقق السلام معهم بقوتكم.

0: هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: وعد وعهد على النصر القريب.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
1: يا ساتر في يوم هذي كذا،
0: كم شردوا وهجروا،
1: ويحلنا يموتوا برد، مبادرين طول عمارنا، جلسنا في كل مكان والله ما قلحنا الحوثين عيش مثل الناس.
0: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
3: تحية طيبة متابعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج المفسدون في الأرض، ونواصل تسليط الضوء على محاولات الميليشيا هدم قيم الدين وإحلال أفكارها العنصرية والطائفية التي تعزز من وجودها وتروج لأفكارها التي عفى عليها الزمن، هادفة إلى الاستمرار في حكم اليمنيين والتسلط على رقابهم بقوة السلاح وبعنجهية لا يمكن لها أن تدوم. فالشعب اليمني شعب معتز بنفسه ومفتخر بثقافته ومحافظ على دينه ومبادئه. الشيخ جمال السقاف يشرح طبيعة هذا الابتلاء الذي ابتليت به الأمة اليمنية وأهداف الجماعة الحوثية ومهامها الممتدة منذ زمن بعيد، حيث يحاول الحوثيون اتباع نهج آبائهم من الأئمة البائدين في استهداف الدعاة وتهجيرهم وتشريدهم، معتقدين أنهم سيطفئوا نور الله.
4: قد ابتليت اليمن بالمسيرة الشيطانية للحوثيين وأتباعهم أذناب إيران الرافضة المتشيعة الفارسية، والشيء من معدنه لا يستغرب، فمهمة هذه الطائفة والفئة هي من ضمن مهامها قتل واغتيال أتباع الرسل، وهذا مذهب كل من عاد الرسل وأتباعهم، كما قال الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالحوثيين دأبوا في اليمن بشكل عام إلى قتل الدعاة وتهجيرهم واعتقالهم، كل ذلك ظنا منهم بأنهم يطفئوا نور الله، وظنا منهم بأنهم يجرفون اليمن من مصابيحها ومن دعاتها ومن علمائها الذين يقومون بدور كبير في تثقيف الأمة وتوعية الأمة والدعوة إلى تمسك الأمة بدينها وشرعها. ولذلك كان لزاما عليهم فيما يرونه من مذهبهم وطائفيتهم أن يجرفوا المجتمع اليمني من هؤلاء المؤثرين ليخلوا لهم الجو، فينشروا مذهبهم وينشروا أفكارهم الهدامة التي ما من مار أو زائر لليمن اليوم إلا ويرى آثارها النكدة، فما من مدرسة تحفيظ إلا أتوا عليها من جذورها فهدموها، وما من مسجد إلا و تركوه يبابا وأقاموا فيه المقايل واللهو والعبث والرقص. هؤلاء لا يقيمون لدين الله ولا لشرع الله قيمة ولا وزن، ولا يقيمون للإنسان فضلا عن العالم.
3: أما الشيخ أحمد المعلم فيتحدث عن جريمة استهداف الميليشيا للمساجد ودور القرآن وتفاخر هذه الجماعة وهي تقوم بهذه الممارسات برفع شعارها الضلالي العدواني الذي استوردته من إيران، حيث كان هذا الشعار خاصا بما سمي بالثورة الإسلامية.

0: يفجرونها يرمونها بالمدافع الثقيلة حتى تتسوى بالأرض ويصرخون أثناء ضرب المساجد الموت الأمريكي الموت الإسرائيلي الكذا الكذا الشعار
1: المضلل. واحدة من هذه الجرائم التي ما زالت ملامحها حاضرة في الأذهان ما حدث من قصف لدار القرآن الكريم الموجود على الطريق المؤدية إلى مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب. في هذا المقطع نستمع لشبان يتجولون في المكان وهم مصدومون من إجرام الميليشيا الحوثية وإرهابها واستهدافها لطلاب العلم المسالمين وكتاب الله الذي تناثرت أوراقه في جنبات المسجد المهدم.
2: هذا مكان طالب
3: وهذا كتاب الله
4: وهذا كتب الله
2: هذا كتاب الله القرآن الكريم هذا كتاب الله هذا كتاب الله القرآن الكريم هذا مشروعهم وهذا اللي يفلحوا فيه.
5: عبد الرحمن تقدم
2: هذا المصاحب
5: انتبه تحت رجيلك
2: هذا كتب الله يا رجال هذا كتب الله
4: وضح
2: هذا مسجد بيت من بيوت الله
4: هارف دماء الطلاب
2: هذا دماء طلاب العلم لا أنا ولا عليه ولا في جبهة ولا حوله.
1: دعونا نستمع لمثال واحد من ضلالات هذه الميليشيا عبر أحد زنادقتها الذي يقول إن المسلمين بحاجة لنبي جديد لأن تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم لم تعد تنفع في هذا الزمان، وهو بهذا يشير إلى أسياده الذين يعتبرهم أنبياء هذا العصر.
6: يعني التساؤل لماذا لا يكون لنا نبي؟ الآن أمام هذه المخاطر الكبيرة المحددة بالأمة قد يتساءل البعض يقول أنه قد وصل إلينا من سنة رسول الله المجلدات والكتب الكثيرة والأحاديث التي تنقل عن رسول الله وتجسد لنا كيف كان يتحرك فيكفي هذا، فما ردكم على هذا؟
7: هذا كان في البداية، كان في بداية حياة الأمة في القرن الأول في الصدر الأول كتاب وسنة مثلا. هنا إجابة متعددة، منها أنه كتاب وسنة كمصدر مثلا للتعامل، أتعامل مع أشياء مع مفردات الحياة من وجهة نظر الدين، أبحث من القرآن ومن سنة الرسول. هذه القضية أن أبحث عن قضايا مثلا عن أشياء عن تفاصيل تفصيليات من خلال القرآن الكريم ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وآله، لكن كمتمسك من الضلال كمعتصم كشيء يدلني على يخرجني من هذا الظلام من هذا من ينجينا من كيد اليهود من ضلال اليهود من خبث اليهود، انه بيقول لهم ان يضيعوا بيقول للمسلمين في ايام النبي انهم قد يرتدوا الى كافرين والنبي موجود والقران موجود. نعم. فكيف عندما نواجههم الان بكتاب وسنه ما نفعت، واجهنا بكتاب وسنه وما نفعت. اليس الاسلام دوله؟ هناك دول اسلاميه حاكمه باسم الاسلام قبل ان تكتشف امريكا وقبل اسرائيل.
6: نعم.
7: لماذا لم تكن هذه الدول اقل شيء ان تحفظ نفسها، أن تتماسك لتكون بمستوى المواجهة مع الأعداء، مع أعداء الله؟ لو كان القرآن والسنة ينفع لنفع، لأنه الآن إحنا في عصر كل شيء قد جرب فيه.
1: ويتساءل وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد عيضة شبيبة عن كيف يمكن لهذا الجاهل الإرهابي الذي يدعي أنه يحب النبي أن يكون صادقا مصدقا وهو ينتهك كل ثوابت الدين ويقصد به رأس الشر الحوثي.
8: اليوم أشر ناس قتلا وإرهابا ووحشية هو الحوثي الذي يدعي أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويتشدق بحب النبي عليه الصلاة والسلام. المجرمين، القتلة، السرق، أصحاب السوق السوداء، عق والده الذي لا يعرف المسجد هو الذي يصرخ بحب النبي. كلام يعني واحد يضرب والده من أجل يقول لك من أجل عبد الملك أنا سأقتل أبي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمنع الشاب أن يخرج معه في قتال الأعداء حتى يستأذن من والديه لا يصاحبني ولا يرافقني، وهو محمد بن عبد الله نبي الأمة، وهؤلاء يقول أنا سأقتل والدي من أجل هذا صاحب ضحية
9: رسول الله. سيدي حسين واحد ما بيش أي خلاف،
8: لا أعرف القرآن إلا عن طريق سيد حسين كما يقول، فسيد حسين هو القرآن الناطق، القرآن هذا الذي أنزله الله قرآن صامت ما نستفيد منه شيء.
10: المشكلة التي وقعت فيها الأمة أنه قدم القرآن كتاب

0: مبتذلا، كتابا مبتذلا لم يعد له ارتباط بقرنائه من أهل بيت النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وبالتالي طلع القرآن عمى.
1: إذا لم ينطق سيد حسين فالقرآن ليس شيء، فهو القرآن الناطق، هو قرين القرآن، لن تهتدي إلى القرآن إلا بقرينه. هنا هنا هنا الكارثة. فحب الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مهرجانا وليس خرق خضراء، حب الرسول ليس خرق خضراء بل إغلاق السوق السوداء. حب الرسول ليس خرق خضراء بل إغلاق السوق السوداء.
2: إذن كما تابعنا مستمعين الأعزاء، ضلالات هذه الجماعة استهدافها للدين، للعلماء، للدعاء، لأسس وثوابت وقيم المجتمع وترويجها لأفكار دخيلة ليست من الدين في شيء، وقد أصبحت تروجها في وسائل إعلامها وفي مختلف المنابر التي سطت عليها. إذا فالحذر كل الحذر من الاستماع لهذه الميليشيا والرضوخ لأفكارها وتوجهاتها، ويجب دوما أن نبقي أبناءنا وأبناء هذا المجتمع عموما محصنين واعين للخطر المحدق بهم، قادرين على نشر الوعي، محافظين على مبادئهم وقيم دينهم السمحة. دمتم بخير، وإلى اللقاء بحول الله ورعايته.
3: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
4: كم قد وفجروا
5: يا ساتر في هذا،
4: كم شردوا وهجروا،
5: ويحلنا يموتوا برد، مبادرين طول عمرنا، جلسنا في كل مكان، والله ما قلحنا الحوت نعيش مثل الناس.
4: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض، رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض، من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: يا جبل مروان حنا قدمي، وانت يا هلال بالليل جامع ما يفرج

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: علمني القرآن.
1: علمني القرآن
0: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
1: أحمد القاضي.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وبعد، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج علمنا القرآن. علمنا القرآن أيها الإخوة، ولا تنسوا الفضل بينكم، تعتبر هذه القاعدة الربانية من القواعد السلوكية التي تدل على عظمة هذا الدين وشموله وعظمة مبادئه. هذه الآية الكريمة جاءت في سياق آيات الطلاق في سورة البقرة، يقول الله تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. أيها المستمعون الكرام، لا شك ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى يأمر من جمعتهم علاقة من أقدس العلاقات الإنسانية، وهي علاقة الزواج، ألا ينسوا في غمرة التأثر بهذا الفراق والانفصال ما بينهم من سابق العشرة والمعاملة. جاءت هذه الآية لتعلمنا وتوجهنا إلى العفو، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذه القاعدة جاءت بعد ذلك التوجيه بالعفو، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. كل ذلك أيها المسلم المستمع والمستمعة، كل ذلك لزيادة الترغيب بالعفو والتفضل الدنيوي. ومع أن النسيان أمر جبلي ليس بوسع الإنسان دفعه، إلا أن الآية الكريمة جاءت بالتأكيد على عدم النسيان، والمراد به هنا الإهمال وقلة الاعتناء. ولهذا في قوله تعالى: إن الله بما تعملون بصير، تعليل للترغيب في عدم إهمال الفضل، وتعريض بأن في العفو مرضاة الله تعالى، فهو يرى ذلك منا فيجازي عليه. أيها المستمع الكريم، إن العلاقة الزوجية في الأعم الأغلب لا تخلو من جوانب مشرقة ومن وقفات وفاء من الزوجين لبعضهما. فإذا قدر وآل هذا العقد إلى حل عقدته بالطلاق، فإن هذا لا يعني نسيان ما كان بين الزوجين من مواقف الفضل والوفاء. ولئن تفارقت الأبدان فإن الجانب الخلقي يبقى ولا يذهبه مثل هذه الأحوال العارضة. وما أعظم أثر العفو، فإنه يقرب إليك البعيد ويصير العدو صديقا. إذا تعارف الناس الفضل بينهم سهل على المذنب الاعتراف بالذنب، وسهل على من له الحق أن يعفو، بخلاف ما إذا أصبحوا لا يتنازلون عن حقوق ذواتهم. ولله ما أعظم هذه التعاليم الربانية، ما أعظم هذا العلم القرآني الذي علمنا، ما أعظم هذه القاعدة لو تم تطبيقها بين الأزواج وبين كل من تجمعنا بهم رابطة أو علاقة من العلاقات. لقد ضرب بعض الأزواج من الجنسين أروع الأمثلة في الوفاء وحفظ العشرة، سواء لمن حصل بينهم وبين أزواجهم فراق بالطلاق أو بالوفاة. أذكر نموذجا وقفت عليه ربما يكون نادرا، وهو لرجل أعرفه شخصيا طلق زوجته التي له منها أولاد، فما كان منه إلا أن أسكنها في الدور العلوي مع أولاده الذين بقوا عندها، وسكن هو في الدور الأرضي، وصار هو الذي يسدد فواتير الاتصال وفواتير الكهرباء وفواتير الحاجات الضرورية التي تحتاج هذه الأسرة، ويقوم تفضلا بالنفقة على مطلقته حتى إن كثيرا ممن حوله من سكان الحي لا يدرون أنه مطلق، وإني لأحسبه ممن بلغ الغاية في امتثال هذا التوجيه الرباني، ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم هذا مثال عزيز، لكني أذكره لأبين أن في الناس خيرا. وكذلك أذكر قصة قريبة حصلت لبعض أقاربي، أن امرأة طلقت من زوجها وقد كان بينهم ما كان، فعندما سئلت كيف زوجك اذكري عيوبه اذكري ما فيه، قالت لا يجوز، إن هذه غيبة وقد حصل ما بيننا، ولا ننسى الفضل، فقد كان فيه من الصفات الطيبة، فيه من الكرم، فيه من المودة، فيه من المحبة، فيه وفيه وفيه وفيه وفيه، فأرادت عكس ما طلب السائل منها أن تبين في مطلقها ما فيه. وهذه أيضا من الأخلاق العالية التي قلما تجد في كثير من النساء، التي ربما تظل تذكر مطلقها في الثلب والسب والعيب، وما تترك به شاردة ولا واردة إلا ذكرتها فيه. لكن المرأة الصالحة المؤمنة وإن طلقت من زوجها لكنها لم تنسى الفضل بينهما. نعم أيها الإخوة المستمعون الكرام، وهذا نموذج آخر لكن يحكيه قاضي القضية، وهو الشيخ علي الطنطاوي، يقول رحمه الله: قضية خلاف بين زوجين طال أمده واستفحل شره وانتهى أمره إلي، وعرض كل منهما دعواه على صاحبه متهما إياه بسوء العشرة ومطالبا بحقوق عليه، وألحت المرأة بطلب الطلاق وبضم الأولاد إليها دون نفقة. وبعد دراسة دقيقة للقضية يقول: تبين لي ألا سبيل للتوفيق بينهما على حالاتهما الراهنة، فقررت إجراء تجربة الطلاق لمرة واحدة، وعرضت الفكرة عليهما فلم يترددا في قبولها، وأوقع الزوج الطلقة. وهنا جعلت أذكرهما بحق المودة والرحمة والأولاد، وختمت بقوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. وكان لكلامي أثره العاجل، فإذا الزوج يقول: إذا كان الأمر للمودة والرحمة والأولاد فإني متنازل عن كل حق لي عليها ومستعد للإنفاق على أبنائي ما داموا في كفالتها، وأجابت المرأة على ذلك بأنها هي أيضا متنازلة له عن مؤخر صداقها، وكان من أسباب الخلاف بين هذين الزوجين أن المرأة كلما استاءت من زوجها حاولت الذهاب إلى بيت أهلها فيمنعها أن تصحب متاعها سوى ما تلبسه، ولكن ما إن صار إلى هذه النتيجة حتى تغير الحال، وقال الرجل لزوجته: هذا مفتاح البيت، فخذي منه ما تحبين ودعي ما تكرهين. ولقد كان لهذا الموقف أثره البالغ في نفسي، وأكثر ما راعني منه تلك الدموع التي ذرفها كل منهما. أيها الإخوة الكرام، هذا نموذج من نماذج المرأة الصالحة، ونقف قليلا عند موقف عملي في سيرة من كان القرآن خلقه صلى الله عليه وسلم، لنرى كيف كان يترجم القرآن عمليا في حياته. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف بعد أن بقي شهرا يدعو أهلها ولم يجد منهم إلا الأذى، رجع إلى مكة فدخل في جوار المطعم بن عدي، فأمر أولاده الأربعة فلبسوا السلاح وقام كل واحد منهم عند الركن من الكعبة، فبلغ ذلك قريشا فقالوا له: أنت الرجل الذي لا تغفر ذمتك. ومات المطعم بن عدي مشركا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينس له ذلك الفضل، فأراد أن يعبر عن امتنانه لقبول المطعم بن عدي أن يكون في جواره في وقت كانت مكة كلها إلا نفرا يسيرا ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت غزوة بدر قال صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. والمعنى: لو طلب مني تركهم وإطلاقهم من الأسر بغير فداء لفعلت ذلك مكافأة له على فضله السابق في قبول الجوار. فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم معلم الناس الخير. أيها الإخوة المستمعون الكرام، من صور تطبيقات هذه التعاليم لهذه القاعدة الربانية القرآنية العظيمة في حياتنا مجموعة من العلاقات سوى علاقة الزواج، إما علاقة قرابة أو مصاهرة أو علاقة عمل، فما أحرانا أن نطبق هذه التعاليم الربانية في حياتنا ليبقى الود ولتحفظ الحقوق ولتتصافى القلوب، وإلا فإن مجانبة تطبيق هذه التعاليم الأخلاقية العظيمة يعني مزيدا من التفكك ووأدا لبعض الأخلاق الشريفة. ولهذا من العلاقات التي لا يكاد ينفك عنها أحدنا علاقة العمل، سواء كان حكوميا أو خاصا أو تجاريا، فقد تجمعنا بأحد من الناس علاقة عمل، وقد تقتضي الظروف أن يحصل الاستغناء عن أحد الموظفين أو انتقال أحد الأطراف إلى مكان عمل آخر برغبته واختياره، وهذا موضع من مواضع هذه التعاليم الربانية. فلا ينبغي أن ينسى الفضل بين الطرفين، فكم هو جميل أن يبادر أحد الطرفين إلى إشعار الآخر أنه وإن تفرقنا بعد مدة من التعاون فإن ظرف الانتقال لا يمكن أن ينسينا ما كان بيننا من ود واحترام وتعاون على مصالح مشتركة. لذلك فإنك تكبر أولئك الأفراد وتلك المؤسسات التي تعبر عن هذه التعاليم عمليا بحفل تكريم أو توديعي لهذا الطرف، فإن هذا من الذكريات الجميلة التي لا ينساها المحتفى به. وإذا أردت أن تعرف موقع وأثر مثل هذه المواقف الجميلة فانظر إلى الأثر النفسي السلبي الذي يتركه عدم المبالاة بمن بذلوا وخدموا في مؤسساتهم الحكومية أو الخاصة لعدة سنوات، فلا يصلهم ولا خطاب شكر. ومن ميادين تطبيق هذه التعاليم الربانية القرآنية التي علمنا القرآن الكريم أيها الإخوة الوفاء للمعلمين وحفظ أثرهم الحسن في نفس المتعلم. أعرف معلما من رواد التعليم في إحدى المناطق ضرب مثالا قيما للوفاء، إذ لم يقتصر وفاؤه لأساتذته الذين درسوه بل امتد لأبنائهم حينما مات أساتذته رحمهم الله. ويزداد عجبك حين تعلم أنه يتواصل معهم وهو خارج بلاده، سواء كان في بلاده أو في بلاد غير بلاده، فلله در هذا الرجل وأكثر في الأمة من أمثاله. ورحم الله الإمام الشافعي يوم قال: الحر من حفظ وداد لحظة ومن أفاد لفظة. وفي واقعنا مواضع كثيرة لنفعل هذه التعاليم الربانية في هذه الآية الكريمة. فللجيران الذين افترقوا منها نصيب، ولجماعة المسجد منها حظ، بل حتى العامل والخادم الذي أحسن الخدمة، ولهذه التعاليم القرآنية الربانية حضورها القوي في المعاملة، حتى قال بعض أهل العلم: من بركة الرزق ألا ينسى العبد الفضل في المعاملة. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم بالتيسير على الموسرين وإنذار المعسرين والمحاباة عند البيع والشراء بما يتيسر من قليل أو كثير، فبذلك ينال العبد خيرا كثيرا. نعم أيها المستمع الكريم، لا ننسى الفضل بيننا، فإن الإنسان مهما كان ومهما حصل له لا بد أن يكون صاحب منة للآخر، وهو أيضا له منة على الآخرين، فيكون بها التبادل. إذن أيها الإخوة الكرام، العلاقة الزوجية شجرة تسقى بالاهتمام وتذبل أغصانها بالإهمال. العفو ذكر في آية واحدة: ولا تنسوا الفضل بينكم. العفو ذكر في آية واحدة تتحدث عن الزوجين ثلاث مرات. هل وصلت الرسالة؟ الزواج عروة من أوثق عرى الحياة، فتعاهدوها بكل جميل. الرفق والصبر والتغاضي من أعظم أسرار الزوجية. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه أن يهدينا لأحسن وأن يعيذنا من سيئها لا يعيذ منها إلا هو سبحانه وتعالى، وحتى الملتقى في حلقة قادمة بمشيئة الله. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وإنه لتنزيل رب العالمين.
0: علمني القرآن.
1: علمني القرآن.
0: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
1: أحمد القاضي.
4: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
5: 89.5.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: ألف